0: هذه المدينة البيضاء؟
1: إنها مسقط. هذه القلاع والأسوار البيضاء بناها البرتغاليون في أوائل القرن السادس عشر الميلادي.
2: هل كان البرتغاليون يحتلون هذه الأرض؟
1: نعم، اتخذوها قاعدة بحرية لهم ومحطة للتجارة أيضا.
3: وهل هم الذين أسموها مسقط؟
1: لا لا، اسم مسقط قديم يرجع للقرن الثاني الميلادي، أي قبل ظهور الإسلام بثلاثة قرون.
0: لماذا سميت مسقط؟
1: مسقط تعني مكان السقوط، إشارة إلى إسقاط مراسي السفن وما تحمله من بضائع وخيرات.
0: المباني شديدة الجمال.
1: نعم، هي تجمع بين طرز معمارية شتى، وتتجلى فيها فنون العمارة العربية والفارسية والهندية بل والإفريقية أيضا.
3: ترى هل الطعام هنا متنوع مثل المباني؟
1: أنت لا تنسى التفكير في الطعام أبدا. هيا بنا نشاهد المكان.

0: أريد أن أشتري هذا الخنجر المعقوف وأضعه في حزام على وسطي.
1: وبعد كل وجبة يثقل بطنك وينغرز فيه الخنجر.
0: لا دخل لك بي يا مرجان، إنني أحذرك.
1: أريد مصلحتك.
2: تفضلوا أيها الأغراب، تناولوا معي الغداء.
3: شكرا لك، تفضل أنت بالهناء والشفاء.
0: لا يصح أن نرفض دعواته.
1: أرجوك، أرجوك ألا تحرجنا.
2: أستحلفكم بالله أن تتفضلوا.
0: لقد أقسم الرجل ولا يصح أن نسقط قاسمه.
3: في هذه معك حق،

0: نشكرك أيها العم الطيب على كرمك.
1: هذا أقل واجب يا بني.
0: البعض لا يعرف واجب إكرام الضيف.
2: من تقصد؟
0: قرية البخلاء التي دخلها سيدنا الخضر وبصحبته سيدنا موسى عليه السلام.
3: نعم نعم، أريد أن أعرف ما حدث.
4: ابلع ما في فمك أولا. حسنا، سأكمل لكم ما جرى في تلك القرية.
2: البطيخ اللذيذ بقطعة واحدة من الفضة.
5: قطعة كاملة من الفضة مقابل هذا البطيخ الصغير.
2: نعم يا سيد عميهود.
5: يا مشكاح، السعر مرتفع، لن تبيع شيئا.
6: ماذا حدث؟ لماذا تغطي رأس أبي يا سمعان؟ لن يستطيع أن يتنفس هكذا.
7: لقد مات أبونا الرجل الطيب الصالح.
6: مات؟ لا لا لا، لماذا تتركنا يا أبي؟
7: هذا الصراخ يؤذي الميت، يجب أن نتماسك ونفكر كالرجال.
6: نعم، علينا أن نفكر في دفنه أولا، ولكننا صغار ونحتاج إلى المعاونة.
8: بالتأكيد سيساعدنا الجيران وأهل القرية في مثل هذه الظروف الصعبة.
5: كان بودي أن أقف بجانبكما، ولكن أنا مريض وأخاف أن أنقل لكم العدوى.
6: لا بأس، المرض أخف من ترك أبينا دون جنازة أو دفن.
5: قلت لكم مريض، لا أقوى على الحركة. هيا اذهبا إلى جار آخر بإذنكما، حرارة الشمس تضر صحتي.
6: هذا ثالث جار يرفض مساعدتنا.
8: سنحاول مع آخرين، وإذا رفض الجميع سنبذل أقصى جهدنا ونؤدي الواجب تجاه أبينا.
6: ولكننا صغار وليست لنا خبرة بهذه الأمور.
8: من الآن كبرنا يا شكرون، وعلينا أن نعتمد على أنفسنا.
9: السلام عليك أيها الشاب.
2: نعم،
9: في الحقيقة ليس معي إلا قطعة واحدة من الفضة، وأريد أن آكل وأشرب وأطعم الحمار وأتسلى في الطريق.
2: يا لها من مشكلة صعبة، ولكن لها حل.
9: أرجوك دلني عليه.
2: إنني أبيع البطيخة الواحدة بقطعتين من الفضة، ولكنني سأبيعها لك بقطعة واحدة.
9: ها؟ وهل بطيخة واحدة تحل المشكلة؟
2: بالطبع، ستأكل لحمها وتشرب عصيرها وتطعم الحمار القشر، ثم تتسلى باللب في الطريق.
6: تعبنا كثيرا اليوم.
8: المهم أننا دفننا أبانا، وعلينا أن ننتظر قدوم المعزين.
6: لا يوجد إلا هذه السيدة العجوز.
10: حسنة قليلة لامرأة مسكينة.
6: ليس لدينا ما نقدمه لك.
8: لا يا خالتي، انتظري، لدينا بعض الخبز والماء. صحيح أن الخبز قديم بعض الشيء، لكنه يصلح للأكل.
10: شكرا على كل حال.
2: البطيخ اللذيذ.
9: أيها الشاب، أيها الشاب، ألا تذكرني؟
2: كيف لا أذكرك وأنت الوحيد الذي اشتريت مني؟
9: ما اسمك؟
2: مشكاح.
9: هل لي أن أخذ بطيخة أخرى يا عزيزي مشكاح؟
2: بكل تأكيد يا سيدي. أين الفضة؟
9: في الحقيقة ليس معي الآن نقود، إنني أبحث عن عمل هنا.
2: يمكنك أن تعمل عندي.
9: أعمل عندك؟ في أي شيء؟
2: تنادي على البطيخ وحمارك يجر البضاعة.
9: والأجر؟
2: عندما نبيع 10 بطيخات أعطيك بطيخة تأكلها وتطعم الحمار.
9: هذا اتفاق لا يقبله الحمار.
2: هل لديك عروض أخرى للعمل؟
9: للأسف لا، ومضطر أن أقبل.
6: سأموت من الجوع يا أخي.
7: لا تذكرني بالطعام أرجوك.
6: ذهبنا إلى كل بيت في القرية وعرضنا أن نعمل في الحقول أو رعي الأغنام أو أي شيء.
8: أفكر في السفر وهجر تلك القرية.
6: لا، كان أبونا يوصينا دائما أن نبقى في هذا البيت ولا نغادره أبدا أو نبيعه.
8: نبيعه؟ ومن يشتري بيتا فقيرا جداره مشقوق؟
4: وفي هذه الأثناء دخل سيدنا الخضر ومعه سيدنا موسى عليهما السلام تلك القرية وطلب طعاما، لكن الناس جميعا أبوا أن يضيفوهما.
9: انظر إلى هذين الرجلين في آخر الطريق،
2: ما شأنك بهما؟
9: الكل يغلق باب بيته في وجههما ولا أحد يقدم لهما الطعام.
2: تقديم الطعام دون أجر، هل جننت؟
9: إذن لنقدم لهما شربة من الماء.
2: الماء أيضا بأجر؟
3: يا للعجب، إنه الخضر، رجل صالح ويقال إنه من الأنبياء.
2: مهما يكن من أمره لن نعطيه شيئا إلا بأجر.
6: سمعان سمعان، استيقظ بسرعة.
8: ما الذي حدث؟
6: جدار البيت به شق كبير.
8: هل تمزح؟ نعرف أن جدار البيت مشقوق منذ وقت طويل.
6: الشق اتسع اليوم بدرجة مخيفة، انظر بنفسك.
8: يا ربي، سيسقط البيت عما قريب إذا لم نرممه.
6: لنسرع إذن.
8: إياك أن تقترب وإلا سقط الجدار فوق رأسينا.
6: وما العمل يا سمعان؟
8: ترميم البيوت يحتاج إلى قوة ومهارة وأدوات، ونحن لا نملك شيئا منها.
6: نسأل الجيران.
8: الجيران مرة أخرى؟
6: لن نخسر شيئا.
8: فعلا لن يكون الحال أسوأ مما نحن فيه.
11: ألم أقل لكما إنني مريض؟
8: سيسقط البيت فوق رأسينا أنا وأخي.
11: وتريدان مني أن أجعله يسقط فوق رؤوسنا نحن الثلاثة؟
6: لا فائدة، هيا بنا يا سمعان.
8: هذا آخر جار نلجأ إليه في القرية، ماذا جرى في الدنيا؟
11: منذ قليل يأتيني رجلان قويان ناضجان يطلبان الطعام والاستضافة، والآن يأتيني صبيان يطلبان المساعدة. ماذا جرى في الدنيا؟
4: ذهب سيدنا الخضر إلى الجدار الذي يوشك أن يتهدم وأصلحه وأقامه، وسيدنا موسى واقف متعجب.
8: شكرون، استيقظ بسرعة، انظر، الرجل الغريب يرمم الجدار المشروخ.
6: كيف يفعل ذلك وقد رفض أهل القرية إطعامه هو وصاحبه بالأمس؟
8: لا أدري، المهم أنه أصلح البيت.
0: لماذا يصلح جداراً في قرية البخلاء؟
4: ستظهر الحكمة فيما بعد، عندما يكبر الصبيان ويصلان إلى سن الرجولة.
12: بيتنا الحبيب، مهما سافرنا وابتعدنا يظل شوقنا له كما هو.
13: الحمد لله، أفاض الله علينا بالخير العميم، ولم يعد هذا البيت الصغير يكفينا.
12: هل تفكر في الزواج يا أخي؟
13: بصراحة نعم، ولكني أنتظر أن تسبقني، فأنت الأخ الأكبر.
12: في هذه الحالة سنحتاج إلى بيت أوسع.
13: وماذا يمنع؟ عندنا المال والأدوات والقدرة على البناء.
14: أفسحوا لي الطريق.
11: ألا زلت على قيد الحياة؟
2: ما وجه الاستعجال يا جدتنا؟
14: اسخروا مني، اسخروا. سأذهب عند الفاضلين سمعان وشكرون، ولدي الرجل الصالح.
9: ماذا جرى لهما؟
14: إنهما يهدمان بيتهما ليبنيا بيتا أكبر منه وأوسع.
2: وما دخلك أنت بهذا الأمر؟
14: إنهما يطعمان كل الفقراء احتفالا بالبيت الجديد.
9: إذن نأتي معك.
2: بكل تأكيد، الجار للجار.
11: بيت جديد وطعام للفقراء، خسارتان في يوم واحد. ماذا جرى للدنيا؟
2: أوشكنا على الانتهاء يا شكرون.
13: لا أشعر بأي تعب يا أخي.
2: ما هذا؟ صخرة ثقيلة تعوق الحفر.
13: إنها ليست صخرة، انتظر حتى أساعدك.
2: إنه لوح ضخم من الذهب.
5: كان أبوكما غنياً، الآن عرفت أين وضع ثروته.
14: انظروا إليه جيداً، إن عليه كتابة.
2: أستطيع أن أقرأها بوضوح.
14: اقرأ بصوت عال.
2: عجب لمن عرف النار ثم ضحك، عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب، عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن.
13: يا الله، هذه النصائح هي الكنز الحقيقي.
2: انتظر، عليها كتابة أخرى. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
13: محمد لم أسمع به من قبل،
2: لكنه مكتوب فوق لوح الذهب.
9: ماذا ستفعلان بالكنز؟
2: سنتبع ما فيه من نصائح غالية.
13: الحمد لله أننا لم نكتشفه في صبانا، وإلا غرنا الذهب وما فطنا لما هو أكثر قيمة.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. صدق الله العظيم.
16: يا سبحان الله، كان بناء الجدار تأجيلا للخير، حتى يأتي في وقته المناسب ويستفيد منه اليتيمان في رشدهما.
3: وكان مقتل الغلام رحمة بأبويه المؤمنين، حتى يبدلهما الله غلاما صالحا بارا بهما.
0: وكان خرق السفينة لصالح أصحابها المساكين، حتى لا يأخذها الملك الظالم في حوزته.
15: وكان ظهور الخضر في حياة سيدنا موسى عليه السلام دليلا على ضرورة التسليم بأمر الله وعلم الله وقضاء الله وتدبير الله في كونه.
0: إذن ليس كل ما نراه في الظاهر شرا أو مصيبة هو بالفعل شر.
15: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: هل يعني ذلك أن نترك كل شيء في حياتنا دون تفكير أو تخطيط؟
15: من قال ذلك يا بني؟ واجب علينا أن نعقل الأمور وندرسها ونجتهد كل الاجتهاد فيها، ثم نرضى بما كتبه الله لنا. كان أحكم خلق الله وأعلمهم عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم دبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: مراقد الانوار سلسله من الحلقات الاذاعيه تستعرض بعضا من المزارات الشريفه في مدينه الحله لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على ارث المدينه المعطاء. اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم علماء مدينة الحلة، وهو من أهل العلم والمعرفة، إنه الشيخ جعفر بن

ونجم الملة والدين جعفر بن الشيخ نجيب الدين أبي إبراهيم محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي الربعي الأسدي، ولد في الحلة ولا تعلم سنة ولادته، ونشأ على أبيه زعيم الطائفة في عصره، وترعرع بين أسرته الأجلة ناهلا العلوم الشرعية والمعارف الإلهية، مزاملا لأترابه من تلامذة والده من الأعلام النابغين يتقدمهم الشيخ جعفر بن الحسن المحقق الحلي، والشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المظهر الحلي وهو والد العلامة الحلي، والسيدان رضي الدين علي وأبو الفضائل أحمد بن طاووس وغيرهم. وقد تتلمذ على بعضهم وروى أحدهم عن الآخر، وجاء في أمل الأمل يروي عن الشيخ كمال الدين علي بن الحسين ابن حماد وغيره من الفضلاء، وفي رياض العلماء يروي عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي، وقال الخونساري ومن مشايخ العلامة المرحوم كما في إجازة ولده الشيخ فخر الدين للشيخ شمس الدين محمد بن صدقة، يروي عن أبيه عن جده عن جد جده عن إلياس بن هشام الحائري عن ابن الشيخ الطوسي، وكذا عن والده عن ابن إدريس عن الحسين بن رطبة. وأورد الشيخ المجلسي في إجازة الشيخ حسن بن الشهيد الثاني نجم الدين بن السيد محمد الحسيني ما نصه أن الشيخ نجم الدين جعفر بن نما يروي الصحيفة السجادية الكاملة بالإجازة عن والده عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي سماعه بقراءة الشريف الأجل نظام الشرف أبي الحسن العريضي. وللشيخ نجم الدين جعفر بن نما الحلي مؤلفات قيمة أوردها المترجمون لهم، وأشهرها مثير الأحزان ومنير سبل الأجان، وقد حققه عبد المولى الطريحي، وصدر عن المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف عام 1950، وصدر ثانية في قم المقدسة سنة 1406 للهجرة بتحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه، وكذلك من مؤلفاته ذوب النضار في شرح الثأر، وهذا الكتاب تعددت أسماؤه في المصادر، وهو في سيرة المختار بن أبي عبيدة الثقفي وثورته، حققه فارس حسون كريم، وصدر في قم المقدسة سنة 1416 للهجرة عن مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين. ومما قالوا في مدحه والثناء عليه قال العاملي الشيخ نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي عالم جليل، وقال أيضا في ترجمة والده وكان لهذا الشيخ ولد فاضل يسمى الشيخ جعفر، وقال المجلسي الشيخ ابن نما والسيد فخار هما من أجل رواتنا ومشايخنا، وقال عنه عبد الله الأفندي عالم جليل، وقال أيضا من أفاضل مشائخ علمائنا، وقال الخونساري كان من الفضلاء الأجلة وكبراء الدين والملة ومن مشايخ العلامة المرحوم، وقال القمي في ترجمة والده وقد يطلق ابن نما على ابنه الشيخ الفقيه نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي، كان رحمه الله من الفضلاء الأجلة ومن كبراء الدين والملة عظيم الشأن جليل القدر، وقال عنه أيضا الشيخ السماوي كان فاضلا جليلا وعالما كبيرا مصنفا مدرسا شهيرا وكان أديبا شاعرا، وقال الشيخ حرز الدين كان الشيخ نجم الدين من وجوه علماء الشيعة الإمامية وأجلائها المبرزين في العلم والتقوى، وهو أحد مشايخ المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام في الفقه، وكان أديبا شاعرا يروى له شعر في مناسبات، وقال السيد كمال الدين وهو شيخ عالم فقيه كامل أديب متوقد الذهن ذو نضوج مبكر
كان من أكبر فضلاء عصره الزاخر بالعلماء. وعن شعره لم يكن الشيخ جعفر بن محمد إلا ابن بيئته، فهو ابن الحلة الفيحاء التي ازدهرت بحركتها العلمية والدينية والأدبية، وهو قطعا قد تأثر بتلك البيئة فنال منها قسطا كبيرا من العلوم، وبلغ فيها عظيما من الشأن، ودرج على نهج أسرته فأبدع، وكان حتما ممن يقرض الشعر، لكن شعره مثل الولاء العقيدي لمذهب آل البيت عليهم السلام، فكانت مقاطعته شواهدة ضمن ما يروي في كتابيه مقتل الحسين وذوب النضار. وعن وفاته ومرقده، توفي الشيخ جعفر بن محمد بن نمى الحلي في مدينة الحلة سنة 680 من الهجرة المباركة تقريبا، وقد أوردت بعض المصادر سنوات أخرى، منها كما في ريحانة الأدب توفي سنة 676 للهجرة، وجاء في هدية العارفين بأنه توفي في حدود سنة 685 للهجرة المباركة. وقال اليعقوبي كانت وفاته رضوان الله عليه سنة 680 تقريبا، وفي الحلة قبر مشهور يعرف بقبر ابن نمى على مقربة من مرقد أبي الفضائل بن طاووس في الشارع الذي يبتدئ من المهدية وينتهي بباب كربلاء المعروف بباب الحسين. زرته مرارا، وكانت القبة التي عليه متداعية الأركان منهدة الجدران عام خروجنا من الحلة سنة 1335 هجريا، ولا أعلم هل هو قبر المترجم خاصة أم هو مدفن أحد أفراد هذه الأسرة الطيبة. وجاء في مراقد المعارف للشيخ حرز الدين ما نصه: مرقده في الحلة المزيدية قريب من مرقد والده نجيب الدين محمد بن جعفر، وقبره عليه قبة وله حرم يزار وتنذر له النذور، ولجيران مرقده اعتقاد أكيد فيه في قضاء حوائج وجعله واسطة إليه تعالى. وقد علق محقق مراقد المعارف قائلا: مرقده في الحلة المزيدية بمحلة المهدية في الشارع المعروف قديما بشارع عقد الطويل، وقفت عليه لقراءة الفاتحة في شهر شوال سنة 1387 للهجرة، وكان لمرقده شباك صغير على الشارع العام، حيث أن الشارع الجديد أخذ مقدارا من صحن داره الواسعة، وكذا المدرسة الرسمية إلى جنبه، وكان على قبره شباك من الخشب عليه آثار القدم مغطى بستار أخضر، وفوق حجرته قبة متوسطة الحجم بيضاء، وكان مدخل قبره من رواق طارمة سقفها من جذوع النخل، أمامها صحن دار واسعة كريمة.

أما اليوم فإن المرقد في غرفة صغيرة مساحتها أقل من 10 أمتار مربعة الشكل، يقع قبالة متنزه الشعب، وكان بجواره من جهة الشمال مدرسة الوثبة الابتدائية للبنين التي هدمت قبل أعوام، وتحده محلات تجارية من الجهة الأخرى. والمرقد يطل على الشارع باب حديدي وشباك يرى من خلالها القبر الشريف، وقد ارتفع عن سطح الغرفة مقدار متر واحد، وتم إكساؤها بالقماش الأخضر، وليس للقبة التي ذكرت وجود اليوم، إذ إن المنطقة تعرضت للهدم قبل عقدين من الزمن وبنيت من جديد، فضاع ذلك الأثر بعدم تجديد بنائه بما يليق ومكانة الشيخ جعفر بن نمى الحلي رحمة الله عليه.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

وذا همك كبير تذكر القيوم صيح الله أكبر ربك يلبي وذا

وسميك انا حمال الاسد دربي طراب.

توكل عن ثقة ومهما زمانك جار جبل وتصيح يا رياح الشدد هبي توكل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.
4: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
3: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
4: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: بدء إسلام الأنصار.
1: عزيز المستمع، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم، فبينما هو عند العقبة إذ لقي جماعة من الأوس والخزرج، فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكانوا جيران اليهود في المدينة، وقد كانوا يسمعونهم ويخبرون بنبي قد أطل زمانه. فقال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله أنه النبي الذي توعدكم به اليهود، فلا يسبقكم إليه. فأجابوه وصدقوه، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلن يكون رجل أعز منك. وانصرفوا راجعين إلى بلادهم وآمنوا وصدقوا. فلما قدموا إلى المدينة ذكروا لإخوانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام، فاستجابوا ودخلوا في الإسلام، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجل ممن آمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بيعة العقبة الأولى.

0: مستمعينا الأكارم، حتى إذا كان العام المقبل أتى الموسم 12 رجلا من الأنصار، 10 من الخزرج و2 من الأوس، فلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة الأولى فبايعوه على التوحيد والتعفف من السرقة والزنا وقتل الأولاد والطاعة في المعروف. فلما هم القوم بالانصراف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين ويأمهم في الصلاة.
1: انتشار الإسلام في المدينة. نجح أول مبعوث في الإسلام في إدخال الكثيرين من أهل المدينة في الإسلام، وجعل الإسلام ينتشر في منازل الأنصار الأوس والخزرج، وأسلم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وهما سيدا قومهما، وذلك بحكمة مصعب بن عمير رضي الله عنه وبحسن دعوته، فلم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون.
0: بيعة العقبة الثانية.

0: رجع مصعب بن عمير إلى مكة في العام القابل، وخرج عدة من المسلمين من الأنصار مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة. فلما فرغوا من الحج ومضى ثلث الليل، اجتمعوا في الشعب عند العقبة، وهم 73 رجلا وامرأتان من النساء. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويستوثق له. فلما جلسوا كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب فقال: يا معشر الخزرج، كان العرب يسمون الأنصار الخزرج ويقصدون الخزرج والأوس. يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عس من قومه ومناعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، وإن كنتم ترون إنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومناعة من قومه وبلده. فقالوا: قد سمعنا يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، فنحن نبايعك.
1: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقالوا: نعم.

0: غالبا يكونون كفلاء على قومهم بما فيهم، فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي، يعني المهاجرين. قالوا: نعم. فكان هذا إلزاما من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، والتزاما منه لهم. ثم أذن لهم بالانصراف، وذلك حتى يبقى أمر هذا الاجتماع طي الكتمان. فرجعوا إلى رحالهم حتى أصبحوا.
1: أخبار البيعة تصل إلى قريش. عزيز المستمع، لما وصل خبر البيعة إلى قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والخوف، فقد كانوا على علم بآثار تلك البيعة عليهم وعلى أموالهم. فلما أصبحوا توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل يثرب ليحتجوا لديهم على هذه المعاهدة. فقال قائلهم: يا معشر الخزرج، إنا قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا حتى تستخرجوه من بين أظهرنا وتبايعوه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. ولم يكن مشركو الخزرج على علم بأمر هذه البيعة التي تم سرا بين المسلمين منهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلام الليل. فحلف المشركون بالله ما كان من شيء وما علموا بشيء. ثم أتوا عبد الله بن أبي بن سلول فقال: لا يفعل قومي هذا حتى يعلموني.
0: أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض، ولم يتحدث منهم أحد بالنفي أو بالإثبات، فصدق زعماء قريش قول المشركين من وفد المدينة ورجعوا خائبين. وهكذا سخر الله للمؤمنين المستضعفين في مكة إخوة في الإيمان يناصرونهم ويفتحون لهم قلوبهم وصدورهم وبيوتهم في المدينة لاحقا بعد الهجرة. وهكذا تكون ريح الإيمان إذا هبت جاءت بالعجائب، وهكذا ثبتت قوة الإيمان بالله أمام قوى الشر والظلم والعدوان، حيث سطر المسلمون الأوائل بإيمانهم آثارا قل نظيرها على مدى السنين. فلنمضي إلى الهجرة وحديثها الرائع العذب ورجالها الأبطال الخالدين.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم.

0: إن من يوفقه الله تعالى لطاعته وحسن عبادته يجعله مع الملائكة والصديقين والشهداء الصالحين، فأولئك هم أهل الهداية والاستقامة الذين امتثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى وتركوا نواهيه وزواجره، فلهم طريقهم الذي يختلف عن طريق المغضوب عليهم.
1: وأما الضالون فهم الذين يهيمون في الضلالة ولا يهتدون إلى الحق، فغضب الله يحل عليهم، فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده الصالحين بتقوى الله والسير على نهج كتابه العزيز القرآن الكريم وسنة نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صل على سيدنا محمد أبد الآبدين، وأنزله المنزل المقرب عندك، وأعطيه الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد عدد من سبحك وقدسك وسجد لك وعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.

إلهي، إني عبدك وابن عبدك، ضعيف فقير إلى رحمتك، وأنت منزل الغنى والبركة على العباد، قاهر مقتدر. أحصيت أعمالهم وقسمت أرزاقهم وجعلتهم مختلفة ألسنتهم وألوانهم خلقا من بعد خلق، وكلنا فقير إلى رحمتك، فلا تصرف عني وجهك واجعلني من صالح خلقك في العمل والأمل والقضاء والقدر يا الله.

0: يعلمنا الصيام كيف نصبر على الشدائد، ويعلمنا الصبر والإيمان والتضحية والخلق والتقوى.
1: والصوم عبادة تهدف إلى تقوية الروح وتربية العقل، لكونه يمنع الرغبة بمتع الحياة.
0: والصوم يمد الإنسان الصائم بالنور الذي يشع من جوانبه، فيجعله في عصمة دائمة من معصية الله، وهذا يكون من أعلى درجات الإيمان ومنازل اليقين.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما: وقد حضر شهر رمضان المبارك، أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. صدق رسول الله.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. صدق رسول الله.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائنا المستمعين، نرحب بكم ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف من خلالها عند بعض المحطات التراثية مستحضرين سحرها ومتنشقين عطرها الفواح. حكاية دخول أول مذياع وقصة الإذاعة العراقية. أعزائنا المستمعين، في مساء يوم الأربعاء الأول من كانون الثاني من عام 1936، ترك الكثير من سكان بغداد بيوتهم وتجمهروا في الساحات التي نصبت فيها أجهزة الراديو للاستماع والاطلاع على هذا الجهاز العجيب، وهو يتحدث أول مرة بصوت عراقي. بعض الناس لم يكن مصدقاً أن هذا الصندوق الخشبي الأنيق الذي يحتوي على بضعة أزرار عاجية ولوحة زجاجية مستطيلة تشع بلون أخضر باهت يتحرك فيها مؤشر أحمر نحيف، يمكن لهذا الجهاز أن ينطق ويغني بمجرد تحريك هذا المؤشر، فيأتيك بأخبار الدنيا بأسرع من رمشة العين. فكيف دخل هذا الجهاز العجيب إلى بغداد لأول مرة؟ يشير الفولكلوريون أن سيد عبد العزيز البغدادي صاحب شركة الدخان العراقية أراد ترويج بضاعته، فأجرى مسابقة وأعلن عنها في الصحف المحلية بقصد الدعاية لمنتجات شركته، وجعل الجائزة الأولى هي جهاز مذياع. كان المذياع آنذاك مستمعين الكرام يعد سلعة ثمينة وفريدة بحسابات ذلك الزمن، على الرغم من أننا لا نعرف من صاحب الحظ السعيد الذي فاز بتلك الجائزة، إلا أن تلك الواقعة سجلت رسميا وشعبيا دخول المذياع أول مرة إلى الشارع العراقي. في مرحلة الثلاثينيات، حيث بدأت بوادر الحداثة تأخذ طريقها إلى الحياة العراقية، انتشرت المقاهي بصورة لافتة في مدن العراق الكبرى، وبدأت تلعب دورا ثقافيا تنويريا رائدا، خاصة بعض المقاهي الكبيرة في بغداد، والتي قامت بنصب محطات إذاعية سلكية لتبث إلى روادها الأغاني والمقامات العراقية. كان صاحب المقهى ينصب جهاز راديو كبير في أحد أركان المقهى ويوصله بأسلاك إلى الحاكي الجرامافون الذي تذاع منه الأغاني وتراتيل القرآن الكريم المسجلة على اسطوانات كبيرة. كان أول مقهى أنشأ هذه الإذاعة البسيطة يعود إلى الحاج عبد العزيز، ويقع في منطقة البارودية التابعة لمحلة الفضل الشهيرة. حدث ذلك في عام 1932. تبعه بعد ذلك الحاج عبيد الذي أنشأ استديو صوتي في بيته والذي يجاور المقهى، وأوصله بسلك إلى الراديو الموجود في مقهى الكائن على نهر دجلة. وما تميز به الحاج عبيد على منافسه الحاج عبد العزيز أنه كان يبث موسيقى حية إلى رواد مقهى بعد أن قام باستئجار فرقة موسيقية لهذا الغرض. ثم طورت مقاهي أخرى الفكرة، وخاصة تلك الموجودة بالقرب من جامع الفضل، بعد أن استأجر أصحابها تختا موسيقيا متكاملا مؤلفا من فرقة وعازفين مع مطرب مقام، إضافة إلى منشد للمدائح النبوية، وقاموا بتوسيع البث السلكي ليغطي عددا من المقاهي. وبينما كان عبد السلام العزاوي وزكي خطاب المحامي يتلون آيات القرآن الكريم من خلال هذه الإذاعة السلكية التي أنشئت في عام 1933، هكذا أخذت المحاولات بالتطور وشملت أغلب المقاهي في بغداد، وعبرت هذه الظاهرة إلى مدن العراق الأخرى
مثل البصرة والموصل.

إذاعة الزهور. مستمعينا الكرام، في عام 1933 توفي أول ملوك العراق فيصل الأول، وتم تتويج ابنه الشاب غازي على العرش، وكان عمر الملك الجديد أي الملك الغازي 21 سنة فقط. كان عائدا للتو من لندن بعد أن تخرج في جامعة هارو الإنجليزية، وكانت تستهوي الملك غازي بعض الملامح الحضارية الغربية، فقد كان يحب قيادة السيارات السريعة من نوع كوبي، ولديه الاهتمام بالمخترعات الحديثة وخاصة الراديو. لذا جاء في مقدمة أولوياته إنشاء إذاعة خاصة به، وكان له ما أراد، حيث أنشأ في مطلع عام 1936 أول إذاعة لاسلكية، وقد كلف أحد المهندسين الأجانب بنصب جهاز إرسال بقدرة كيلووات واحد في القصر الملكي الذي يطلق عليه قصر الزهور، وقد أخذت الإذاعة اسم القصر فسميت إذاعة قصر الزهور. الطريف في الأمر أعزائي المستمعين أن الملك غازي الملك الشاب كان يعمل في إذاعته لوحده، فهو يعد ويقدم البرامج والأغاني التي كان يؤتيها المطربون، يقدمها في بث حي ومباشر وعلى الهواء مباشرة. من أوائل المطربين الذين ضيفتهم الإذاعة إذاعة قصر الزهور المطرب المقام الأول محمد الكبنشي، والمطرب الريفي اللامع حضيري أبو عزيز. بالإضافة إلى تقديم الأغاني، استثمر الملك غازي إذاعته في إلقاء الخطب السياسية الموالية لألمانيا الهتلرية والمعادية للإنجليز. وبالفعل بدأ الملك الشاب يدشن حملة شرسة ضدهم، ولم يكن هذا الملك مدركا خطورة تصرفاته تلك بسبب قلة خبرته في السياسة والحياة. كانت إذاعة الزهور تبث برامجها على الموجة المتوسطة ولا تسمع إلا في مدينة بغداد وضواحيها، ومن خلال عدد محدود من أجهزة الاستقبال التي تم توزيعها على الأماكن العامة في بغداد. عندما توفي الملك غازي في حادث السيارة ليلة 3 نيسان من عام 1939 وبظروف غامضة، توقفت إذاعته عن الإرسال إلى الأبد.

هنا بغداد، وبسبب انطلاق إذاعة الزهور المعادية للإنجليز، بدأت الحكومة العراقية بعد شهور بالتفكير جدياً في إنشاء إذاعة عراقية، وتم لها ما أرادت في يوم الأربعاء الأول من تموز من عام 1936. فكان أول صوت انطلق من إذاعة بغداد ليقول هنا بغداد هو صوت المذيع عبد الستار فوزي، بعد أن افتتح وزير المعارف المحطة، أي محطة الإذاعة، وكان اسمها الإذاعة اللاسلكية للحكومة العراقية.

بلبل الإذاعة الميكانيكي. إن معظم العراقيين يعرفون بلبل الإذاعة، وكان لصوته الشجي على مسامعهم وقع خاص، إذ كانت الإذاعة العراقية تبدأ بثها التجريبي صباح كل يوم بصوت هذا البلبل الشهير الذي كان يغرد لمدة 5 دقائق يوميا قبل الافتتاح. وقد تم استحداث هذا البلبل لضرورات ضبط مستوى الموجات الصوتية، وكذلك لقياس أعلى وأدنى ذبذبة صوتية. في المقاهي كان الرجال والأولاد يتجمعون وينصتون لصوت عزيز علي وهو يقدم منولوجاته الساخرة من الحكومة ومن اللصوص ومن الظواهر الاجتماعية، فتتعالى الضحكات ويشعر الجميع بالرضا لأن هناك صوتا ينتصف لهم. أول صوت نسائي يقول هنا بغداد كان صوت المذيعة فيكتوريا نعمان، ثم تسابقت أصوات المذيعين والمذيعات للفوز بميكروفون الإذاعة، فبرز صوت الإذاعي الشهير يونس بحري وسلمان الصفواني وحسين الجيلاني وكاظم الحيدري ومحمد عبد اللطيف. وهؤلاء أعزائي المستمعين هم الرعيل الأول من المذيعين الذين عملوا مقدمي فقرات البرامج اليومية. وفي عام 1943 اقترح إحسين الرحال الذي كان يشغل منصب ملاحظ الإذاعة، اقترح تشكيل فرقة مستقلة تختص بإقامة حفلات موسيقية للإذاعة، فتألفت فرقة إخوان الفن لهذا الغرض من 7 فنانين برئاسة داود أكرم على الكمان، وألياهو جوري على الكمان أيضا، وسليم صيون على الكمان أيضا، ومؤيد نقار على العود، ويوسف ربيع على التشلو، وموشي شماس على الدف. أول فرقة تمثيلية تدخل الإذاعة هي فرقة حق الشبلي، وذلك في منتصف الأربعينيات، ثم أسس بعد ذلك عبد الله العزاوي قسم التمثيليات في الإذاعة العراقية، ثم تأسست فرقة أنوار الفن لتوماس حبيب.

في عام 1949 قدمت أول تمثيلية إذاعية بعنوان مجنون ليلى باللغة العربية الفصحى، وبرز في تلك الأيام الجيل الثاني من المذيعين من أمثال وديع خندة، نايف الشبلي وهو ابن الفنان حق الشبلي، ورؤوف توفيق وسعاد الهرمزي ومشتاق طالب ومحمد علي كريم. أما المذيعان يونس بحري وعبد اللطيف الكمالي فكانا من أوائل الإذاعيين العراقيين الذين عملوا في محطات أجنبية وباللغة العربية، وذلك في أثناء سنوات الحرب العالمية الثانية. وقد اشتهر صوت يونس بحري بصبغة خاصة من إذاعة برلين الألمانية في أيام النازية وهتلر.

إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم. لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء. الراديو نور الأفكار، الراديو فتح الأبصار، الراديو.

عني وغصب عنك لا تقدر انت تسددني ولا اقدر انا اسد ابنك ما دام عندي راديو وما دام عندك راديو هاليوم

ويميز اليسرى من اليمنى ويحكي بالحرب وبالهدنة ويقرا الممحي بالراديو ويعرف اسرار الراديو رحم الله.

ما يضل واحد ما يتصنط للراديو، يسمع غنى يسمع موسيقى ويسمع الأحاديث الشيقة من أوروبا ومن أمريكا ومن أستراليا ومن أفريقيا، وكل مكان البي راديو خدم البشرية.

Adiós. الراديو منا شرقي ومنا غربي، الراديو يحكي فرنجي ويحكي عربي، الراديو ما ظل شامي ولا ظل حلبي.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي للذي أحياني، أسلمت.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت رب

عينك يا بغداد وغنيت الدنيا رقنا الوجود.

0: يدور الدور ويحكي حكي المنتور المنتور العاشب باك شباك يدور
1: يدور الدور ويحكي حكي المنتور المنتور العاشب باك شباك يدور
0: يدور الدور ويحكي حكي المنتور المنتور العاشب باك

أهل الحدام يسألوا عنه مرقوا أطفو ورد من عنا أهل الحدام يسألوا عنه مرقوا أطفو ورد من عنا وكل يوم بيبعدوا مرسال بلكي منرجع مثل ما كنا بلكي منرجع مثل

0: زمرها دواني بدواني في
1: عاشت زمرها دواني بدواني في عاشت عاشت زمرها دواني بدواني في عاشت
0: غني على قلبي غني ويا قلبي حاجة يعمر لك على عداني عداني وأسود
1: دورك دورك ويحاجي حاجي من دورك من دورك عاشت داك وشت داك
0: دورك دوري ويحاجي حاجي من دورك دور الدور والحاجة تاك المنتور المنتور العاشق باك وشباك يدور
2: يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يدور يد

0: برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل،
1: نبعث لكم الأمل. المستقبل FM.

ولا تجي بكرة، ولا تجي اليوم، ولا تجي بكرة.

بهالرمان ميل بهالبستان.

سامي يشاركني بصف وغرامي غامي ساعدني بوقت ألام ويجيب سيرتك في المنام ورضاك على القلب كفاية ويجيب سيرتك في المنام ورضاك على القلب كفاية بيني وبين قلبي من قلبي.

ويل

صار في وادي بيني وبينه.

وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين

نحن والقمر جيران، بيته خلف تلال، بيطلع من قبال يسمع الألحان. نحن والقمر جيران،

الجميل والعاتف استنهل نهل وردي الجميل ونزود حين سفوات شمس الأصيل ونزود حين سفوات شمس الأصيل.

سيحلى صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: ابدي يومك على المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: صباح السعادة، المستقبل FM.

جمعة مباركة وصباح سعيد عليكم مستمعينا وين ما تكونون، ومن أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM نصبح عليكم وبرنامج على هواكم. إن شاء الله اليوم نكون على هواكم، فقرات جديدة وحلوة ومميزة من إعداد زميلتنا رنا محمد، وأكيد راح يكون ويانا مخرج وعلى الهواء مباشرة قيصر الجراح، وأنا راح أكون وياكم أزهر الكندي في التقديم. إذا نتمنى لكم وقت ممتع مع رنا محمد وأزهر الكندي إعدادا وتقديما، وقيصر الجراح في الإخراج وعلى الهواء مباشرة.

0: أزهار كشارة مهمة جدا. ليش الإنسان دائما نخترع يقولون يوقف قلبه صدق؟
1: أي والله، مو بس يوقف قلبه، يمكن حتى ينشف الدم بجسمه
0: صدق. يعني هاي الشيء له يعني مجرد أقاويل؟
1: لا لا لا،
0: مجربت واحد مخرعج.
1: يعني أنا الصبح هسه مخترعة خرعة، أحس حتى لا بقى عندي دم، لا لا لا شحم ولا لحم.
0: إحنا هسه يقولون إذا واحد يغزك بسكينة ما فيش ولا قطرة دم.
1: يا عافية، أما خل واحد يضربني طلقة ولا يخرع عاد الطلقة بسرعة.
0: زين شنو سبب واحد يعني يجفل هيك يعني فجأة؟
1: والله ما أدري صراحة، يعني هي فد طبع صراحة مو حلو.
0: زين يعني كل الناس تخترع؟
1: لا لا طبعا. أكيد ناس،
0: أكو ناس عندها ثبات انفعالي،
1: أكو ناس يصير يمها انفجار تشوفينها عادي ما تتحرك، وأكو ناس لا من أدنى صوت تخترع.
0: أنت من هاي الناس اللي لون انفجار متخترعين؟
1: والله
0: أي.
1: يا رب إن شاء الله تصير صدق.
0: زين شو رأيش بالناس اللي تخرع؟
1: لا دولة مو خوش ناس، مو حبابين.
0: الله يعني يبعدنا. أنت مخرعة أحد قبل مرة؟
1: لا والله هم يخرعوني، وتحياتي لكل شخص يخرعني. شو قد قلبه طيب
0: تنزلهم تحيات. والله خلينا نسمع فاصل، ما عندك قيصر على هذا الموضوع.

0: هو وعدنا وخلف الوعد،
1: كان وين
0: تحياتي.
1: الوعد؟
0: اي والله صدق كان وين الوعد، بس احنا راح نواعدكم وما نخلف الوعد، راح نواعدكم ببرامج جميله ممتعه لهذا اليوم الجمعه ببرامج اذاعه جامعه المستقبل، واكيد راح نكون

0: أكيد حبايب قلبي، ومن بعد استعراض برامجنا لهذا اليوم يوم الجمعة المبارك ننتقل وياكم إلى جديد الأغاني. خنروح ويا رعد وميثاق وأغنية قل الهم، كلمات علي الطيب وألحان صباح خالد وإخراج عادل سامر، وخلي نشوف رعد وميثاق شنو عندهم
1: يقولون. قل لها خلينا نشوف ايش راح يقولها.

من رعد وميثاق إلى المايسترو العراقي الجميل وأكيد قيصر الأغنية العراقية، مو قيصر الجراح، قيصر الأغنية كاظم الساهر، راح يطلع علينا بأغنية جديدة ومن أغنياته أكيد، وعنوانها 10 دوخات. ما أدري عنده ويا العشرة كاظم الساهر، 10 بوسات وعشر دوخات وعشر مدري شنو، كله بالعشرات. إذن خلينا نشوف ونسمع وياكم أغنية كاظم الساهر الجديدة 10 دوخات.

ومن كاظم الساهر الروح الجلال الزين وأنيتا ما نمت حتى أنا والله. كلمات رامي العبودي، الحان نور الزين، وإخراج فهد الخالد. خلينا نشوف ليش ما نام بالله.

0: دخان العراقية عجيبة غريبة.
1: يعني المهم انه هي توصل فكرة معينة.
0: كاظم الساهر يقول منتهي مسدوخ. وجلال الزين يقول ما نام.
1: ايوه ما نام. تحياتي طبعا لكم ولغانيهم جميل جدا.
0: زين اوكي قبل ما ننتقل فقرة ثانية. جلال الزين عرفنا ليش ما ينام.
1: بعدين اقش ورا البرنامج.
0: اذا ان شاء الله يا ربي نوم سعيد واجواء ممتعة وجمعة مباركة على كل مستمعينا ومتابعينا. وطبعا شايفين اول حركة نسويها من نقعد الصبح هي انه نثاب. هذا المي ثاب الصبح معناها شنو؟ معناها هذا مرتاح او هذا يعني ماكو صبح عافية شبعان نوم.
1: زين هي فقرتنا شكو ماكو او ليش وليش؟
0: اي
1: انت ملاحظه من واحد يثاوب لازم اللي قاعد يمه يثاوب؟
0: هاي معلومه يعني كلش صحيحه. اقول دائما من شخص يثاوب قبال.
1: زين ليش نثاوب من شوف حد يثاوب
0: غيره؟ ما ادري عدوه
1: شنو والله.
0: شوف التفاصيل شو تقول. تقول هاي الظاهره يسمونها التثاوب المعجي. يعني من شوف شخص يثاوب ممكن تلقائيا تثاوبيه. يعني حلقك فتح ويحلق او بعده
1: تثوي بعد سوالي.
0: والسبب هو لحد الان ما مفهوم 100%. لكن العلماء اكيد لازم يلقون تفسير لكل حاله تصير. فيقولون انه التعاطف والتفاعل الاجتماعي اللي موجود بدماغنا يتاثر بتصرفات الاشخاص اللي حوالينا.
1: يعني اكو فشي اسمه التفاعل وتعاطف اجتماعي. يعني من الثاوب تتعاطفين ويا اجتماعي تتثاوبون
0: ويا داخل ادوكو يا استغير كل تعاطف اجتماعي شيء. هاي
1: مو هو هاي حتى بالتثاوب. شوف يعني الانسان شان لطيف
0: كلش. يقول ايضا يقول اكو اليات بالدماغ تساعدنا على محاكاه حركات الاخرين. يعني يبين ان التثاوب معدي يكون اقوى بين الاشخاص اللي بينهم علاقه عاطفيه او قرب. يعني الشخص اللي تحبيه
1: يعني هسه تثاوب ثاني انت مباشره تثاوب.
0: نعم راح نختبر الحب.
1: اي مو
0: يعني هنا
1: لا قيصر هاي كذابية مبين علي.
0: هنا يختبرون الحب لأن يقول اللي بينك وبينه قرب وعلاقة عاطفية أو شيء حلو
1: راح يصير بيناتكم.
0: نعم يعني إذا واحد الثاوب قدامه أو أنت ثاوبت قدامه وما الثاوب وراك
1: معناه هذا ما يحبك.
0: لازم وراك مباشرة.
1: زين شنو الأغرب شيء بالموضوع؟
0: الأغرب يقول حتى مجرد قراءة كلمة تثاوب ممكن تخليك تثاوب. بس ليس قام يثاوب
1: صارت حقيقة
0: بس صار الصدق
1: أكد ما سواها. إذن عرفنا ليش إن الإنسان يثاوب وليش الإنسان من يشوفه يثاوب يثاوب
0: يعني مرتاح.
1: بس دوخنا الناس إحنا من الصبح. إذن خلينا ننتقل من التثاوب إلى هو تثاوب لو تثاؤب.
0: والله
1: تثاؤب الحقيقة
0: تثاؤب بس صعبة علينا. احنا ناس نطفر حروف وكلمات. المهم
1: فعلا المهم الفكرة خلينا نشوف. يلا نطلع فاصل. نطلع فاصل ونرجع مرة ثانية الفقرة الأخرى.

0: هاي هم الدنيا حلوة تصير إذا
1: وجهك يصبح.
0: يصبحني وكلمة صباح الخير أسمعها منك غير
1: الله.
0: صديق وناس فعلا صباح الخير منهم ترد الروح وتعطيك فطاقة إيجابية
1: مثل من أزهار تقول ألو بالتليفون، همين نفس الشعور يصير عند الواحد. لطيفة جدا كلمة ألو مالتك.
0: لا وحتى زكورة. صباح الخير اليوم وسمعتها خاصة اليوم خلتني
1: تشوفين أشياء غريبة عجيبة. إذا ننتقل من سبب التثاؤب المعدي إلى ليش من نعطس نغمض عيوننا. طبعا هاي مو تجربة حتى الإنسان يسويها بالبيت، ممنوع من عن باطن الإنسان يسويها لأن تأذيه ويصير عند بروز أو خروج أو انفجار ببؤبؤ العين. فلهذا الإنسان الأفضل أو هو من الله سبحانه وتعالى اللي يعطس لازم يغمض عينه. ملاحظة هذا الشيء؟
0: ردة فعل بالضبط. لا إرادية من الجسم.
1: يقول لأنه غمض أو إذا إنسان يعطس يغمض عيونه أثناء العطس، هاي ردة الفعل مثل ما قلتوا حضراتكم أنه لا إرادية من الجسم تلقائيا يصير. لما نعطس الدماغ يرسل إشارات قوية لعضلات الوجه ومنها عضلات الجفون راح تتغمض. العين تلقائيا نشوفها تتغمض، والسبب يعتقد أنه يساعد على حماية العين من الرذاذ والجزيئات اللي تندفع أثناء العطاس، مرات حتى من الجراثيم. من واحد يعطس تطلع رذاذ، من الله سبحانه وتعالى يغمض العين مالتنا حتى يحميها. الشيء المهم بهذا الأمر، مو صحيح أن العين ممكن تطلعان من مكانهما. هاي يقولون هو مو صحيح. إذا عطس وهما مفتوحتان ممكن بعض الناس يقدرون يقاومون إغماض العين، بس هو الأفضل أنه ما حد يجربها. لكن مو سهل لأنه ردة الفعل تلقائية، يعني باختصار نعطس الدماغ يطلق ردة فعل سريعة نغمض بدون ما ندري حتى نحمي نعم. عيوننا.
0: أيضا يعني بالنسبة للعطاس كلها تعرف هذه المعلومة أنه إذا بعض الأحيان يؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان، فلذلك يعني أنت متحس نفسك تريد تعطس حاول أن تهدئ، مو تشنج جسمك وتشي، لأن هذا مرات يكون بخطر.
1: والأفضل والأفضل أنه ما واحد ما يحبس العطسة مالته
0: عافية، لأن هذه شغلة تفجر الأوعية الدموية.
1: شنو برضه هو بالضبط هاي وكو عطسة ناس كلطيفة وكو عطسة ما شاء الله ترجل البيت لا صحة وعافية إن شاء الله. طبعا
0: هاي العطسة الياصلة في اللطيفة الناس
1: هو لا هاي يعني المتوسطة يعني، لكن اكو عطسات مثل يعني عطسة والدي الله يعطيه الصحة والعافية، اذا عطسها الكل يقعد من النوم او اللي صافني انز يعني حط شوات يا بيهم ملحقات يعني العطسة بيها ملحقات تطلع. فتحياتنا لكل هاي هاي شوية بعد هاي مال واحد سوى فلاونز
0: ياك راح تنعدي مو بس التثاوب.
1: اليوم احنا قلنا لهم تثاوب هنا بالعطاس، يقولون على اساس اكو حكمه الانسان اللي يعطس الله يمد بعمره يومين لانه هو صحه صح. فهذه كل الامور مترتبه على
0: بعد شغله ويا العطاس ذكرتيني بيها يقول انه اذا عندك هاي بنقول راح اعطس اتمنى امنيه، فعلى اساس من واحد يعطس تحقق الامنيه اللي يريدها.
1: واكو شغله ثانيه من واحد يريد يعطس واحد باو عليه تروح العطسه. خلينا نطلع فاصل.

0: انت مني واني منك اكيد، انتم من عندنا واحنا منكم ان شاء الله، واحنا عائله واحده في اذاعه جامعه المستقبل. ان شاء الله نحرص دائما على انه نقدم لكم الاجمل والافضل، ونقضي وياكم اوقات ممتعه ولطيفه ان شاء الله، ونغير لكم المود الصباحي. واكيد برنامجنا الصباحي هو عباره عن معلومات واشياء جميله ولطيفه وايضا مفيده بنفس الوقت.
1: لذلك الصبح يعني اغلبيه السواق والناس تطلع على متترس بنزين من وراء الأزمة يعني.
0: عافية، فبس احنا موجودين ننوركم الجو ونسوي لكم تروية المود. عافية، نحسن المود ان شاء الله، وان شاء الله مودكم كله رايق ان شاء الله بهذه الجمعة المباركة.
1: بما انه حجينا احنا على الشارع فشنو
0: اليوم موضوعنا؟ حلو جميل، يقول اكو حقوق لك بالشارع واكو واجبات عليك. نتعرف اليوم على حقوقنا اللي بالشارع وواجباتنا، واكيد اللي عنده معلومه واللي يحب يشارك برايه راح يكون باب المشاركه مفتوح بعد ما نسمع تقرير زميلنا فاروق الجمل، ونرجع وياكم.
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: سؤال سريع جاهز؟
3: نعم تفضل.
2: تعرف شنو حقوقك بالشارع؟
3: نعم، أنا لي حقوق بالشارع وبنفس الوقت علي واجبات بالشارع.
2: كل زين، خلنا نعرف منك الجزء.
3: حقوق بالشارع مثلا الرصيف لي أنا أمشي عليه، ما يصير إنه هو يمشي عليه غير شيء مثل السيارة وغيرها. كذلك الإشارة لما تنطيني إشارة إنه لازم أعبر أنا، هذا شيء خاص بي حقي.
2: مو أبو دراجة.
3: يعني مو أبو دراجة، مو أبو سيارة. وكذلك علي حقوق، يعني أنا لازم ألتزم بالإشارة، إنه ما أرمي النفايات في الشارع، إنه أحافظ على ممتلكات العام، حافظ على نظافة الشارع، حافظ على ترتيب الشارع للجار غيرها.
2: زين رأيك احنا مطبقين من هاي هواي؟
3: يعني اكو يعني مطبقين
2: نسبة. لا ما احكي عن الناس، احنا احكي بشكل عام يعني مو القلة. يعني احكي هواي
3: يعني نسبة 70% مطبقين.
2: زين
3: 70%.
2: يعني
3: مشكلة 30% يعني يوعزها اسباب عدة، يعني مثلا
2: قلة
3: ثقافة، توعية، يعني المرور هم يتحمل جزء من هذا، لازم اكو فد يعني علامات تعريفيه وغيرها من هذه الامور.
2: تعرف شنو حقوقك بالشارع؟ يعني انت اذا تمشي بالشارع او واقف بالشارع تعرف شنو حقوقك؟
4: اي اكيد اعرف حقوقي.
2: اوكي شنو هي؟
4: يعني مثلا بيئه الشارع، النظافه احتاجها بالشارع، احتاج الارض النظيفه، التبليط، الرصيف النظيف، احتاج انه احافظ على الشارع من امشي به، ما اذب النفايات به، احتاج الامان بالشارع، احتاج نظام المرور بالشارع، نظام الدراجات، نظام السيارات. يعني الشارع هو معرض لكل شيء، فاحتاج اهم شيء الامان هو دي.
2: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
2: سؤال سريع جاهزه؟
5: جاهزه.
2: كلش تمام، نحب الناس الجاهزين. تعرفين شنو حقوقك بالشارع اذا كنتي واقفه بالشارع او ماشيه بالشارع؟ المهم من اذا كنتي بالشارع تعرفين شنو حقوقك؟
5: طبعا يعني اول شيء يعني ممنوع انه احتوي احد او احد يحتوي وياي، والثاني انه السيارات يعني انا لي حقوق بالشارع، يعني انه سياره او شيء يعني انه انا اعرف.
2: زين اوكي، ممنوع احد يحكي وياك او تحكين وياه. هاي بالعام لو تقصدين مثلا ممكن التحرش او احد يعاصي؟
5: كل شيء يعني صورة عامة، احد يريد مساعدة عادي.
2: اي هو المهم حتى نوضحها اللي دا يسمع.
5: لا مساعدة او شيء يعني عادي اساعده، يعني ممكن انه يعني يسالني يريد يدلفت شيء فعادي اساعده، بس يعني اذا تحرش او شيء او واحد يضرب لي كلام يعني اكيد انه انا اعرف حقوقه وهذا شيء غلط.
2: يعني خلينا نقول بشكل عام انت كمرأة اكثر شيء تحتاجيه بالشارع انه يكون بيئة امنة تمشين بيه.
5: طبعا يعني كنا نتمنى الامان.
2: شكرا جزيلا، من اجدام الامان.
5: اهلا وسهلا فيك.

0: وعرفنا شنو واجباتنا وشنو الحقوق، وإن شاء الله رب الكل يطبق هاي الأوامر اللي حكوها أو الأشياء اللي حكوها الناس. جميل جدا. يقول 70% من الناس مطبقة هاي الأمور و 30% ما مطبقة هاي الأمور. خلينا نشوف شنو تتفقين وياي يا أزهار، نشوف رأي المستمعين.
1: أكيد طبعا رأي المستمعين نستقبله على هواتفنا اللي هي 077-35-6-6-6-7 و078-35-6-6-6-7. هذه هي أرقام الهواتف أكيد المهيئة لمستمعينا الأحبة يشاركونا بآرائهم وأيضا رؤيتهم للشارع وشنو حقوقنا بالشارع وشنو واجباتنا. أكيد الكثير من الأخوة تحدثوا عن الواجبات اللي على الحقوق بصراحة، بس الواجبات قليل من نتحدث فيها. احنا مثل ما قلنا علينا واجبات،
0: اهم شغله عدم رمي
1: فقط انه عدم رمي الاوساخ والنفايات، لا صراحة يعني هواية واجبات. يعني اليوم انا من واجبي بالشارع اذا مشيت وشفت شخص محتاج مساعدة واجب انه انا اساعده، ومن امشي بالشارع مثلا وشفت مثلا مهملات بالشارع، يعني مو مهملات بمعنى انه اني
0: يعني اشياء ممكن
1: صحيحة ممكن تضر بالطريق،
0: اغصان واقعه مثلا،
1: قزاز مثلا، اي شيء. يعني النبي محمد صلى الله عليه واله عنده قول يقول انه اماطه الاذى عن الطريق، يعني هذه لها تعتبر صدقه ولها اجر عظيم.
0: اكو همين ان شاء الله مهمه جدا ذكرتيها ازهار، انه مرات يعني يكرم المستمع الحيوان اللي يتوفى او يندعم بالشارع، حمين المفروض ان شاء الله احسن من ما ينداس اكثر مره
1: تروح وتجي. وايضا احنا قلنا انه هواية امور علينا انه ننتبه لها بالشارع. مثلا انت اليوم تمشي بالشارع تشوف قزاز، تشوف حجارة بنص الشارع، تشوف شيء ممكن يضر بالسيارات، هذا الشيء لك بثواب
0: بالضبط.
1: وايضا فد حلو عمل انساني جميل. خلينا ناخذ اتصال ونكمل حديثنا ونشوف من ويانا. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام. يا هلا،
2: صباح الخير والعافية عليكم، جمعتكم مباركة إن شاء الله.
0: صباح الخير والورد والفل
1: والخيرات. يا هلا،
0: جمعة خير وعافية.
1: نبراس.
2: نعم،
1: حياك الله نبراس، اليوم قوة مفتحة عيونك.
2: لا والله قاعد.
1: شخبارك؟ مشتاقين.
2: تقلي
0: في الجنة يا روحي، يعني حبايب نبراس، سمعتي موضوع حلقتنا لهذا اليوم؟
2: نعم. طيب. بصراحة يعني أنا يعني بصوني فأحتاج الأمان. أحتاج إنه ثقافة المجتمع إنه شلون يحترم المرأة.
1: نعم.
2: لأنه البعض إذا بتحكم وياي ما عندهم أي احترام للمرأة. البعض مو الكل، بالعكس تكونات يتخلون على الرأس.
1: نعم.
2: مثقفين وواعين، بس بنفس الوقت أكو ناس لا ما عندهم. بعدين حقوق الشارع علي إنه أحافظ على الشارع مثل ما أحافظ على بيتي.
1: نعم.
0: سنتي.
2: حافظ الشارع، أحكي بالشارع. ثقافة اللي لازم أنقلها للأشخاص اللي يزورون بلدي.
1: نعم.
2: إنه واجب علي أحترمهم.
1: أكيد.
2: واجب علي أعلمهم النظافة، مو أني أوصخ قدامهم وبالتالي.
1: أحسنتي، إحنا نكون فد صورة
0: للأطفال
1: للمجتمع، كل شخص يمثل نفسه ويكون هو صورة لباقي أفراد المجتمع.
0: حكيت أشياء مهمة جدا.
2: أنا راح أمثل بلدي لمجتمع كامل.
1: نعم. أحسنتي. أكيد.
0: أحسنتي.
1: أكيد. شكراً لحياتنا إليك يا نبراس. خلينا نأخذ اتصال ثاني وبعدين نكمل سالفتنا وخلينا نشوف من ويانا. ألو.
0: ألو، انقطع الاتصال. شوفي ذكرت شغلة مهمة نبراس أزهار، قالت إنه هو الشارع هم من الحقوق إنه إحنا يحترم المرأة، يحترم هذه الكائن الرقيقة اللطيفة.
1: نعم.
0: الأمان يعني أهم شغلة.
1: نعم.
0: يعني حلو أكو أشياء يطرق بها المجتمع.
1: نعم. يجوز الواحد يستغرب يقول شنو المرأة شبيها بالشارع. يجوز البعض يسأل
0: يعني مضايقة،
1: يعني أبسط شيء
0: البعض، إحنا نقول البعض
1: عفنا من التحرش. أكو مشكلة تواجهها أغلب البنات بالشارع، واللي هي أنه المرأة من سوق السيارة بالشارع دائماً أكو فد نظرة، يعني أنه مثلا هاي مرة ما تعرف السوق أو هاي مرة ما راح تقدر تمشي عدل.
0: فعلا.
1: وقبل كم يوم واحدة من صديقاتي تقول يعني هو كسر علي وأذاني وضرب السيارة، وبالتالي يقولها والله انت مره شردح شوياك.
0: اي بالفعل.
1: يعني مثلا شنو اني مره مثلا، يعني انا مره مثلا ما محسوبه على الكره الارضيه. فهذه المشكله
0: نعم
1: اللي تواجهها
0: نعم
1: النساء
0: غلطي
1: خاصه
0: نعم.
1: اللي عندهم سيارات بالشارع،
0: حتى الأمان
1: انه
0: همين، الأمان بالنسبة للمرأة، يعني من تطلع
1: نعم
0: في وقت متأخر مثلا في سبب معين من الأسباب صار
1: نعم
0: عندها، إنه تضطر تطلع، هذا أما والدها أما هي أحد من البيت راي الدول أو فتشي، همين تشوف أكو مضايقات بهذا الشيء. ويانا
1: نعم
0: اتصال.
1: نعم
0: ألو
2: ألو
0: ألو، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، جاي تسمعوني؟
0: أي نسمعك، من ويانا؟
2: الشاعر عظيم.
1: منو؟
2: الشاعر عظيم.
1: يا هلا.
0: الشاعرة منو؟
2: عظيم عظيم
0: عظيم
2: عظيم عظيم.
1: عظيمة، يا هلا، حياك الله وصباح الخير عليك.
0: تحياتنا إليك.
2: صباح البركة حياتي. ودي اتصلت عليكم عن مدير البيت، بس الدم راح يقدم مو واضح ابد.
1: ليش ما واضح؟
0: البث ما
2: والله ما
0: واضح.
2: واضح. اني اتصل السكن هاي بس تمام، بس هذا الوقت هذا
0: انت من وين تسمعين عظيمة؟
2: من كربلاء.
0: من كربلاء.
1: تقدرين
0: اذا تقدرين. اي نعم.
1: نعم
0: تابعين على التطبيق على الاب ستور وجوجل بلاي. من الجوجل بلاي.
2: نعم ما عندي صراحة.
0: تحياتنا إليك، واحنا هسه حاليا حتى اتصالك احنا مدى نسمع، اذا انت مثلا تقدرين تغيري مكانك او تتصلي مرة اخرى حتى نعرف المشكلة وين. الو، اعتقد انه
1: تحياتنا إليك
0: انقطع
1: يا غالية،
0: الفاصل.
1: ويا صباح العافية عليك يا عظيمة، يا صاحبة الاسم الجميل، وان شاء الله دائما تكونين عظيمة بعطائك وانجازك. وخلينا نروح الفاصل ونرجع، خليكم ويانا، اكيد راجعين.
3: شنو معنى كلمة كومة؟ كومة يعني شنية؟ هي الحياة، استقرار، الأمان، يعني كل هذا حياتنا احنا.

0: رجعنا وياكم رجعنا وياكم حبايب قلب مستمعينا، وبعدها اتصالاتكم الجميلة قائمة ويانا. ويانا اتصال. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا عيوني، صباح الخير العافية. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: سعد من بابل.
0: أهلا يا سعد.
1: ما يحصلكم الأيام بس بالفاصل اللي عنده هو.
0: تحياتنا لك، تحياتنا لك يا سعد. سعد، شنو حقوقك بالشارع وشنو واجباتك بالشارع؟
1: والله يا أخوي المستمعين اللي قبل شوية بتطلعوا، يعني كل إنسان شلون يقول لك يأكل تربيته بالشارع. كل إنسان تعامله ويا الناس.
0: أحسنت.
1: يعني مثل ما تقبل الناس تعاملك أنت، لا تعامل الناس. هذه قاعدة.
0: زين، يعني برأيك إنه هو كل الناس ماشية بهاي القاعدة؟
1: لا، يمكن 25% 30%.
0: سولف لنا البارحة إيش صار بالترافيك. يعني سعد،
1: اللي يعني أتريكم على برامج الصراحة، يعني البارحة يمكن طلعت سيارة قدام من المحيط مو ضابط الصدق، كان عندي نص دخل أطول. أجا رأس رون ضرب الصف ودحت سيارتي. أنا ما نزل سيارتك، هذا ما نام بعد. ما نزل. الشرطي واقف اتعارك وياه. هذاك اللي طخه اتحاكى وياه.
0: نعم.
1: لابو المحطة، لابو الهوز اتحاكى وياه. الناس يعني الناس كلها ظلت تسمعه.
0: أدري هذا جاي معصب عليكم من البداية.
1: هذا يعني في نماذج بالمجتمع.
0: نعم.
1: هذا
0: زين، واحد شلون يعني يقدر يتأقلم ويا هيك نماذج مثل ما ذكرت حضرتك؟ يعني هذا يعني لا يوم ولا يومين متعرض لهاي المواقف أكثر من مرة، وكل يومية تقريبا
1: من الصعوبة. يعني ذاك يوم بالاستدارة ابنها قاعدته،
0: نعم،
1: رمشت لها معناه طلعي الوراق يا بهي استدارة، يعني شلون توقف.
0: أحسنت، هاي فقرة جدا مهمة.
1: لازم ما توقف، يعني الهورن اول طيحت عندي اول ما ما
0: فرحان بي، فرحان بي.
2: عافية. أحسنت، هاي أيضا نقطة مهمة أنه الهورنات اللي بالسيارات واللي بالشارع، واللي مرات واحد حتى
0: يدق هورن
2: بدون مناسبة، لا أحد يم لا شيء يشوفه يمشي ويدق هورن بالشارع. لو مرات الأصوات الأغاني العالية اللي أو المسجل العالي،
1: هاي حدث ولا حرج. مرة أتذكر يعني موقفكم، مواقف ما تنسي وين عمر.
0: نعم.
1: يعني بالشمال واحد على إشارة راضي يعني يصير قدامي، بس مجرد دقيت لهوري
0: أولي
1: مرور إيه، يعني نبهته، مجرد نبهته يعني كذا، يعني كان قريب
0: ما قبلوا على يعني هذا الشيء. نعم.
1: يعني إيه ما يعني مسألة طبيعية. مرور نقيب بنية، يعني رأسا نزلت، رأسا نزلت هذه القبعة.
0: نعم.
1: قلت مرحبا أخويا، قلت لها والله أنا موقف ما أنت، قالت لي بلا زحمة عليك، لا تجهر من كاملة غرورة. يعني والله خجلت، والله خجلت مجرد ما دقيت، لأنه نبهته يعني مو مال واحد من دول اللي يتمع هورن.
0: نعم نعم نعم. وكو قسم يتعمد يغير الهورن مالته إلى فد صوت كلش هائل ومرعب. أيه يعني نعم.
1: هو مو هذا مسوي إنجاز مخترع الهوتي.
2: تحياتنا لك،
0: تحياتنا لك يا سعد.
1: حياتنا لكم لذاعتكم.
0: الله يخليك
2: يا هلا.
0: طبعا طبعا اكو نقطه كلش مهمه، البارحه لاحظتها حتى بالشارع يا ازهار، انه كان اكو حريق بالشارع او في مكان من الاماكن. لا تدق هورن ترى، يعني مو حلوه تصير جديات. انه اكو سياره اطفاء جت تريد تستدار على مود تروح المكان الحريق، لكن ماكو واحد يخفف حتى يخليه يستدار. ما أعرف ليش يم الاستدارة من يشوفون السواق أكو استدارة يسرعون أكثر ويجون بطريقة يعني هيتشي مثل ما نقول طيارية.
2: إذن
0: ما
2: أعرف ليش. أيضا من واجبنا أنه سيارات الإسعاف والإطفاء
0: لها خط معين أو لها مسار معين.
2: أحسنت، يعني هذا شيء مهم جدا. ألو.
0: ألو.
1: صباح الخير.
2: صباح النور.
0: صباح النور.
1: جمعة مباركة
2: علينا وعليك.
0: عليكم يا عيني.
2: سولفنا يعني. منو؟
1: يا حطاب.
0: حطاب؟
1: ايه.
0: اهلا يا حطاب.
1: الله يخليك.
0: ايه حطاب، سولفنا شنو واجباتك وشنو حقوقك بالشارع؟
1: الشارع؟
0: اي.
1: الشارع مريود بي اثنين لازم.
0: اثنين؟ لا. شنو هن؟
1: يريد التربية والقانون.
0: التربية والقانون، شلون بالله؟
2: احسنت.
1: التربية لازم انت لان تحترم كل الناس الموجودة بالشارع. والقانون بعد تعرف من عندي بالقانون، يعني قانون استخدام الأمور كلها.
0: نعم.
2: يعني
0: احسنت.
2: قصدك انه احنا
1: يعني انت
2: نحترم
1: اغلب
2: القانون،
1: الناس،
2: انه اكو
1: الاغلب
2: قانون.
1: الناس
2: نعم
1: الاغلبيه وهاي الشباب يعني طايشه بالشارع.
2: نعم اكيد اكو
1: يعني ماكو
2: هواية.
1: ضرر قدر من قبل
2: نعم
1: الاهل، تربيه يطلع للشارع بالسياره، يعني تصرفاته كلها مو خص
2: عافية
1: تصرفه.
2: احسنت.
0: فعلا
2: هذول اللي
0: فعلا
2: يسوون صوت
0: احسنت.
2: بالسيارات اللي
0: باكو قسم ما عنده شغل
2: يشحطون
0: وعمل،
2: اللي
0: بس هيك يفتر بالمكانات.
1: يعني حوادث كلها سببها السرعة، بسببها هاي الشباب.
0: نعم
2: احسنت.
0: احسنت يا
2: واحنا
0: حطاب.
2: هواي شفنا شباب راحت بسبب السرعة وبسبب التهور
1: دور
2: وبسبب
1: على الدراجات، يعني هاي الشباب اللي على
2: ويلي
1: الدراجات
2: على الدراجات.
1: الشيء اللي
2: الدراجات هاي ما
0: الدراجات
2: نقدر ندخلها بموضوعنا، اللي يرد لها موضوع خاص
0: اي
2: صراحة.
0: الدراجات يراد لها حلقة كاملة.
1: يشيل الدراجة مال تليفون وصوت مزعج حيل، يعني
2: سعيفة كم من الصوت والخطورة إذا لا سامح الله وقع.
1: والخطورة مالته يعني 100%. يعني انا جاي اشوف ال متابع هاي البرامج اللي على الفيس، يعني جاي اشوف جاي يصوروهم، يعني يوقع يوقع هو ونفر. يعني
0: احسنت احسنت. هاي همين
1: هذا
0: حوادث
1: لو
0: تصير وهمين
1: ابو هذا
0: اذية
1: لو
0: للناس.
1: متربي، لو متربي تربية صحيحة يعني ما يسوي بالشارع.
0: اكيد يا
1: هذا
0: حطاب
1: لكن في
0: رأيك
1: التربية مال
0: صحيح.
1: اهله يجيب اذية لاهله، يجيب مشكلة لاهله،
0: احسنت.
2: كل المجتمع
1: يرضي الاهل.
2: مضرة، يعني هاي مضرة المجتمع ومضرة العائلة
1: اي زين.
2: والنفسية.
1: ثاني شيء القانون ما يحكمه، يعني شو بده يسوي القانون؟ يشيل حق واحد اثنين، يعني
0: لكن
1: حتى
0: هسه
1: لو
0: الان
1: مثل
0: هم يا
1: عادي يعني.
0: حطاب كان انه الضرر على ابو السياره او اي احد اذا يضرب ابو الماطور، انه هو يصير السبب على الثاني مو على ابو الماطور. لكن هسه حاليا فعلوا القانون انه حتى ابو الماطور اذا يخطأ راح
1: اي
0: يتعاقب.
1: هذا القانون فعلوه، انا سمعت له.
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: مشكله الشارع، يعني انا
0: احسنت.
1: جاي اسوق بالسياره وضربت لي ابو سايبه، يعني ما اتعور هواي، يعني شيء قليل. يعني فنزلت لك كل احترام، قلت له عم انت شنو اللي طلبه من عندي؟ تريد تصليح؟
0: نعم
1: تريد انطيك فد مبلغ اللي تصلح بيه هذا؟ قال تصليحه ما يكلف حدود ال 50,000، ايش يعني هو اداء جديد بالباكر.
0: هالنوب قام يطلع
1: قال
0: لك
1: لا
0: اعطال قديمة بيها.
1: ايه، قال الا تعطيني 250,000.
0: جيد.
1: قلت له ما يصير عمي هيك، يعني انت شلون قاعد تتعامل وياي؟
0: هو انت
1: حتى انا
0: ذكرت شغلة مهمة جدا يا حطاب، انه هو
1: ايه
0: غياب القانون
1: انا
0: وليس مو نعم
1: اثنين اشخاص ضربوا السياره مالتي. قلت له عمي روح توكل بالله، ما اخذ من عندك.
0: نعم نعم نعم المهم واحد
1: قلت له
0: طلع
1: انت
0: من
1: ما
0: عنده
1: تقصدني،
0: سالم
1: بس
0: مثل ما
1: انا
0: يقول.
1: يقول الحمد لله والشكر ان نجينا اثنيناتنا من ضرر الجسد مالتنا
0: احسنت.
1: مو السياره. نعم
0: تحياتنا
1: احسنت،
0: إليك واحنا شاكرين إليك ولاتصالك يا حطاب.
1: راح تشتك مشكوره
0: الله
1: خلاص.
0: يخليك، جزيل الشكر لحضرتك. اعتقد انه اكو اتصال ثاني وياك يا ازهار.
2: نعم الو.
3: الو
2: حياك الله.
3: صباح الخير.
2: صباح
0: صباح
2: العافية
0: النور.
2: يا هلا.
3: صباح الخير عليكم وعلى كادركم وعلى
2: صباح
3: مستمعيكم.
2: الورد، صباح العافية، صباح الخير
3: طبعا
2: والسعادة.
3: عاشت بيكم على هذا البرنامج اليوم، احنا نحتاج شي
2: تحياتنا لك. حياك الله. من ويانا؟
3: وياكم وسام من بابل.
2: حياك
0: أهلا
2: الله
0: يا
2: يا
0: وسام.
2: وسام، يا صباح العافية على عيونك.
3: هلا بيكم. طبعا الشارع كل شيء شو بيه،
2: أكيد
3: وهنا البيئة هي اللي تعكس أخلاق السائق أو السائقة اللي بنيه اللي يسوق.
2: نعم
3: إحنا ما نذب الصوت بس على الولد، البنيه هم
2: صحيح
3: باكين.
2: فعلا أكو بعض
0: أكو بعض
2: البنات
0: أي متهورات
2: يتمادون
0: بالضبط.
2: شوية
0: نعم
2: بالسياقة وتحب أن تظهر
0: أي
2: نفسها، هذا يكون
3: أنا
2: مضر.
3: كل
0: نعم
3: شخص من عندنا راح يعكس أخلاقه يعني بالشارع أو بالبيئة أو بكل مكان.
0: نعم
3: السائق مريوج من عنده إنه يكون
0: هو فن وذوق
3: طبور.
0: وأخلاق، هو هذا متعارف عنه.
3: المفروض تكون
0: نعم
3: أخلاق وفن وذوق.
0: نعم
3: المفروض، لأن هي الأخلاق هي اللي تعكس هاي الصورة الثانية، إنه الفن
0: نعم
3: والذوق.
0: نعم
3: إي فأنا جدا أشكركم وبارك الله بكم على هذا البرنامج الأكثر
0: شاكرين
3: بالرائع. والله
0: اتصالك،
3: ونحتاج
0: شاكرين اتصالك
3: توعية دائما يعني ومستمرة إن شاء
0: إن
3: الله.
0: شاء الله يا
2: أكيد.
0: وسام شاكرين لك واتصالك، وإن شاء الله ربي دائما البرامج والمواضيع نختارها عند حسن ظنكم.
2: حياك
3: إن شاء
2: الله
3: الله إن شاء
2: وسام،
3: الله.
2: وصباح العافية على عيونك، ونتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله.
3: شكرا جزيلا.
2: وشكرا
0: شكرا جزيلا
2: لك. وعندنا اتصال. ألو
4: ألو صباح الخير.
2: يا هلا يا
0: نوار.
2: صباح العافية.
4: صباح الخير عليكم
2: يا
4: وعلى
2: هلا
4: جميع كادر إذاعة المستقبل وعلى جميع مستمعيكم.
0: أبو
2: يا
0: شمس
2: هلا أبو
0: داخل
2: شمس.
0: بعصبية، شنو صاير؟
4: لا ما كنت
2: أبو شمس
4: عصبية
2: أنت نكهة الإذاعة، يعني هيك اتصالك
4: الله
2: يعطينا في الطاقة إيجابية.
4: استفسار الوردة جميلة جدا
2: حياك
4: المحترمة،
0: الله
2: يحييك
4: وقعدتكم
0: الله
4: الجميل
0: عندك.
4: وبرامجكم الراقية والله العلي العظيم بدون مجاملة.
0: جزيل الشكر لك يا أبو شمس.
4: الله يحفظكم.
0: يا أبو شمس سالفنا شلون الشارع وياك؟
4: اوه
0: يا يابا
4: الشارع اوه
0: هاي اوف طويلة هاي اوه
4: اي والله قبل من تعلم السياقه
0: نعم.
4: وكان اكو برامج تطلع يقول لك السياقه هي مو بس السياقه الشارع خلينا نقول لا بس خلينا نقول على السياقه
0: نعم.
4: السياقه فن وذوق واخلاق مع كل الفلسفه الثلاثه الموجوده
2: نعم
0: هذا مؤسف ان شاء الله هاي اللي تشوفها انت
4: هاتي
0: اقول مؤسفه هاي الشغله اللي تشوفها انه لا هو فعلا غياب
4: صوت للسياره كلش عالي سرعه مفرطه وحوادث ما شاء الله وشوف كم أم وكم أخت وكم زوجة
2: والله فعلا
0: انفجعوا حقيقة هذا الشيء
4: تبكي نعم. أو انفجعت على ابنها وزوجها و...
0: نعم.
4: يعني أنا هسه دا أسوق بأمان الله يجي واحد عكس السيارة والله هسه قبل لا أتصل بكم جاني واحد عكس السيارة ما شفته هز بيده يعني هو عكس السيارة
0: عكس السيارة هاي هاي الصبح وإذا بالليل يجي لك عكس السيارة وفاتح العالي وهو اللي ضايج
4: أما بالليل والله أنا أحتاج هذا اللايت العالي
2: عافية
0: هو المرض
2: لايت بعينك وانت دا السوق إذن انت شرح تركز
4: من خلال إذاعتكم أقدم لجميع السواق أخوتي أخوتي
0: نعم.
4: النساء من تعبر الشارية عارف كيف اخويا هلا طلعت كيلو هوري
0: بارك الله بك يا ابو شبس
4: ترى المره مو مثل الرجل من يعبر الشارع رجل اللي ورا ورجل اللي قدام
0: نعم.
4: انت يكون عارف كيف اخويا
0: احسنت
4: عمر اعتبرها امك اعتبرها اختك زوجتك
0: نعم
4: عارف كيفك
0: الله الله
2: صحيح بيك. احسنت يا ابو شبس
4: وهسه احنا موسم هذا راح تجينا موسم دراسه واطفال الاطفال هم ما يعرفون وما يندلون شارع وين
0: احسن
4: يجوز ينزل من الخط هذا نحسان بعد ما شاء الله هذا بالمدرسه
0: نعم نعم كلش مهمات هذني النقاط يا ابو شمس
4: اي والله عليك يا اخي والله العظيم كان
2: وهم هو مو بس مرات هو ده يمشي بالشارع نعسان مرات السائق يطلع نعسان ودايخ وما يركز بطريقه
4: هو من جيك نسيت هو
0: احسنت
4: لا سمح الله طال القدر من الجهتين هو ما يكون منتبه
0: نعم.
4: حتى لو كان منتبه هم يجوز الثاني الشخص الثاني ما منتبه
0: نعم هو كل والكل راح يوصل ترى يوصل متأخر أحسن من ما يوصل بسم الله الرحمن
4: متأخر أحسن نعم. ما يجبونك مستجين وتشبع ضيما
2: على... يجيك على الجنابي
0: صحيح جدا بصير. صحيح يا أبو شمس كلامك كله صح
4: والله العظيم وأحسن ما هذا أروح لطفي لو أتندم على شغلة ما أنا في غنى عنها
0: أشتيلك أشتيلك يا أبو شمس
2: تحياتنا لك يا أبو شمس العزيز ويا صباح العافية على عيونك
4: صباح الله يخليك
2: يا هلا بيك نورتنا ويانا علي الجنابي ذكرنا بالخير إن شاء الله حياك الله يا علي
4: صباح الخير صباح المبارك إن شاء الله عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة المستقبل
0: عليك يا علي
2: يا هلا يا صباح العافية عليك
4: أدري هو أبو شمس إذا حاط له سيارة مفصخة وانا عندي سياره جارجر شنو انت تضرب الشمس ايش وقت يطلع
0: طيب بس على كيفك يعني هسه اذا عندك جارجر انت
4: ما يخالف لا ده شنو سيارته مفصخه ما تمشي والله شنو انت تضرب الشمس
0: انتظر يا اخي اجتاز من اليسرى لا اجتاز من اليسرى ليش تنتظر الا ابو شمس
4: هاي شغله الشغله الثانيه اذا انا شاد عدسات من هذا الزمان وهو حاط له سياره ما قدامه مثلا ما يشوف ايش عنده طالع هو بالليل اعلى ما يشوف
2: فعلا اكو ناس يعني المفروض ما تطلع بالليل اللي ما ينتبه الطريقه اللي
4: عنده مشكله ابو شمس النظر مالته قليل لا يطلع بالليل
2: اجاك ابو شمس يغرد لك
0: احنا راح نسكت والهواء لكم
4: على الجنابي
0: اي
4: عيني صباح الخير علي توشي اولا صباح الخير عليك هاي وعده الشغله الثانيه من رخصتك قبل لا تحكي انت يا اخي لا لحد انت بشرفك انت لحد انت بالشارع هذا الشارع ما يعبر غير بس في شوال هيج قلبك رهيب بس اللي شو متحصل على حساب ابو عين انت بدي اخرس نحاس الفاصل اللي عند الشارع شلون
0: انا ادري والله ها خوش حكايه هاي صدق
2: مطيب مجال يحكي
4: والله العظيم عندي مدير 25 اي ها ولا عندي جارجر وافحص فيها والله العظيم العظيم هسه انا نوبات انا على الشارع افتح شارع من بعيد بحيث تنزل على البيت
0: نعم.
4: اذا اشوف نفسي متواجد والله ما انزل
0: تروح على شارع ثاني
4: وهيك وتدي يا وين الله ولك من اليوم للايام جايبينك جايبينك يمي بالمركز
0: تحياتنا لكم يا
2: زيد ابو يمك بالمركز بالعكس التحنين قلبك طيب الداري
4: والله الا شبعك كباب والله لا اريد لا كباب ولا حمادك ولا تطلب المركز الله شاهد
0: الله يكفيكم شر هاي البلاوي اللي تجي عند الواحد
4: والله ان شاء الله يا رب يسعدكم ويعطيكم ان شاء الله الصحه والعافيه
0: ممنونين ربي يخليك ويحفظك ويحفظكم جميعا
4: حياتي اخوي الغالي ابو شمس الطيب اللي دائما انا يعني
5: دائما بالاتصالات، ان شاء الله يا رب يحفظه.
2: اكيد ان شاء الله يديم هذه المحبه واصدقاء، يا رب يدوم المحبه بيناتكم. انتم نكهه البرنامج صراحه. تحياتنا لكم وصباح العافيه، وخلينا نسمع فاصل من مخرجنا.

0: ان شاء الله دائما تكونون رايقين وغزلان ومرتاحين وصباح العافيه والجمال. وقبل ما نختم لقائنا وياكم احب انوه على شغله مهمه، كل سواقنا وكل اخواننا اصحاب السيارات من يصير حادث ويا شخص معين تحاول تضغط عليه وتقول له انطيني فلوس هسه، وتعتبر هذه فرصه انه تكسب بيها المال، لان صراحه هذه الحاله متكرره هوايه، ومرات يستغلها اذا بنيه يقولها هسه هنا تعطيني فلوس ومبالغ يجوز تكون كبيرة أو يجوز يكون الشخص ما شايل ويا مبلغ هذا الحادث أو اثنين، أكيد هي الحوادث طارئة ومو متوقعة. فأنا هواية صار قدامي هيك مواقف إنه يوقف الناس بالشارع، أو إذا حتى لو حادث بسيط يقول له تنطيني فلوس التصليح.
1: نعم.
0: هذا الشيء أتمنى أنه أنت ما تضغط على أخوك، لأن هو الحادث أكيد قضاء وقدر، إلا إذا كان متعمد أكيد هناك إجراء آخر.
1: أكيد ما حيتعمد الحوادث يا أزهار.
0: نعم
1: أنه قضاء وقدر مثل ما قلتي.
0: نعم. إذا تحياتنا لكل أخواننا ولكل أخواتنا ولكل من يمشي في الشارع، سواء كانوا سائقين سواء كانوا مارة سواء كانوا أصحاب عمل في الشارع، نتمنى إن شاء الله يا ربي الأمن والأمان في الشارع.
1: اللهم آمين.
0: أكيد أحبتنا وصلنا إلى ختام اللقاء وياكم لهذا الصباح، كنا وياكم مع الزميلة رنا محمد في الإعداد والتقديم، ومعي أنا أزهر الكندي في التقديم، وزميلنا مخرج على الهواء مباشرة قيصر الجراح. إلى اللقاء في أمان الله.
2: صباح السعادة المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انت يومك على المستقبل FM.

This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل تقدم. برنامج فيسباك. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون والزميل حيدر أبو خماس، وفي الإخراج الزميل مصطفى زيكو.
1: أسعد الله أوقاتكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-6، 67 وكذلك الرقم 078-35-6-6-67. مهيئ لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد الترحاب بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج فيسباك. يمكنكم أيضا مشاهدة والاستماع لهذه الحلقة عبر منصات الإذاعة على مواقع التواصل الاجتماعي. جمعة مباركة أستاذ حيدر.
1: الله يبارك فيك أستاذ سنين على الجميع. إن شاء الله أقول لك شو حسك تعبان؟
0: لا هيك بس دقحوا
1: مو حماس.
0: لا موجود الحماس. جاهزين
1: جاهزين جاهزين ان شاء الله. ان شاء الله جمعه مباركه على الجميع ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين.
1: يا ربي يعني تحقيق الاماني، توفيق ان شاء الله جمعه ان شاء الله. يعني اكثر الناس يعني تتبارك بيوم الجمعه استاذ حسين.
0: يا الله، يوم مبارك. هو عيد يعني يعتبر من الايام المباركه عند المسلمين.
1: يعني اكو ناس تتبارك بهذا اليوم.
0: هو يوم مبارك يعني.
1: فلذلك احنا نقول بهذا اليوم اللي عنده امنيه اللي
0: امين يا رب العالمين
1: تتحقق. الله يوفق ان شاء الله، يوفق الجميع. الزميل المخرج ايضا
0: ان شاء الله
1: عنده مشكله بالكت تنحل.
0: يا الله يا الله.
1: نبدأ بالسؤال.
0: أي توكل على الله. أول فقرة هي
1: أول فقرة: ماذا لو كنت مسؤولا عن توزيع قطع الأراضي السكنية في بابل، ما هي خططك لمعالجة هذا الملف وما هو أول قرار تتخذه؟ ننتظر إجاباتكم خلال الحلقة مستمعينا الكرام. طبعا هذا موضوع قطع الأراضي السكنية اللي يعني حقيقة أكثر الموظفين تحديدا ينتظرون هذا الملف، باعتبار أنه ملف مهم وأكثر الناس هي محتاجة. حتى اللي عنده بيته محتاجة قطعة يقول لك نعم. عم بيعها وصرف بيها وحق مشروع يعني نعم. قسم من الفئات يعني شرائح المجتمع استلموا، قسم ينتظر. لعله يعني الرئيس الوزراء اللي قرار اللي أصدره بمليون قطعة
0: نعم
1: يتم تنفيذه حتى الناس تأخذ.
0: حصة بابل 80,000 قطعة.
1: 80,000 أنا أشوف يعني 80,000 تغطي يمكن
0: يعني
1: هذا.
0: لا
1: ممكن أكون اتصال خلينا نأخذ اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
2: وياكم وسلامكم عباس عبد الرحمن.
1: حياك الله.
0: شرف فيك أستاذ أبو ناس العزيز.
1: حياك
0: الله.
2: جمعة مباركة عليكم وعلى الأمة الإسلامية والإنسانية.
0: آمين يا رب العالمين.
1: عافية بارك بعمرك أبو ناس.
0: حياك الله.
2: أنتم تعلمون والكل يعلم من مستمعيكم أنا يعني دائما متابع موضوع القتل كذا.
0: الله يساعدك.
2: نعم. في مسجد الإمام الكتاب.
1: نعم
2: الله يحفظك. طبعا أحب أودي هاي النداء إلى أعضاء البرلمان في بابل.
0: نعم.
2: لأنه الدكتور حيدر درمان مدير صحة بابل والدكتور أحمد ما عندهم يد سحرية حتى يجيبون الأموال للقسم.
0: نعم.
2: جتني معلومات مؤكدة بأنهم خلال هذا الأسبوع يقوم شركة نوبرة بإيقاف تجهيز الغزلات، وهذا يعني وفاة وقتل المواطنين. أكثر من 700 مواطن حاليا حياتهم يعني حياتهم يعني قلقة جدا جدا.
1: زين أبو ناس عفوا، يعني تدري هذا الموضوع خطير يعني شلون هذا وصلتك هاي المعلومة؟ ماكو مثلا ماكو تجهيز يعني موضوع خطير. تعرف انت هذا موضوع غسل الكلية اذا ماكو مواد وما يغسل هذا يعني الله يعني يتوفى
0: الله.
1: مشكلة هاي.
2: استاذنا العزيز استاذ حيدر استاذ حسن حسون انا المعلومات بانه الشركة تطلب الدولة
0: هاي الشركة هم حقها يعني اذا ترجع
2: تطلبها مال سنة كاملة فلوس مال الغسلات ما عندهم. وحتى موجودة أكو نفس المشكلة عندنا بالعمارة بالكويت. بالعمارة نفس مشكلتنا. ونفس مشكلتنا الحصير بكربلاء كذلك. فهذا الرجال ابو الشركه يطلب الدوله فلوس، الدوله ما قاعد الزوده.
1: نعم.
2: يعني بحدود السنه، هو برج السنه، معلومات هاي مؤكده وانا اتحمل مسؤوليتها.
0: نعم نعم.
2: الموضوع مو يم الدكتور احمد.
1: واضح واضح. هو نعم. طبعا تجهيزي
0: هو هذا وزاري
2: ولا مدير عام الرجال. هذا الموضوع يم الوزاره، والوزاره يعني هم بالعلمانيه. فاحنا نريد الناس حلفة بكلام الله وقسمة بكلام الله، لأن هم أنا أمام الله مو أمام القانون، أمام الله. أي شخص يموت راح أنشره وأقول هذا ما تتسببهم، لأنه المفروض يروحون يأخذون دكتور حيدر الله يستر عليه ويروحون لبغداد قبل ما تتعزم الأمور.
1: نعم. احنا استاذ ابو ايناس طبعا الله يعينك. وطبعا هذا الموضوع خطير باعتبار مو فقط يعني ذوي كمات، لا هي مصلحه عامه ومصير مرضى، ومرضى يعني موضوعهم مو سهل. احنا ايضا يعني بعد البرنامج ان شاء الله راح نتواصل ويا دكتور احمد دكتور حيدر، نشوف القضيه شنو موضوعها، ليش هذا السبب، اكو متابعه لهذا الامور.
2: استاذ هذا ضروري حتى
1: ايضا حتى
2: يوم حاله نفسيه
1: ما تكون عندك علم
2: يطلع لا تقدمهم.
1: نعم راح يكون عندك علم ايضا يوم غد ان شاء الله راح يكون بضيفي ببرنامج المواطن والقرار، راح يكون رئيس مجلس المحافظه شيخ اسعد المسلماوي راح يكون ضيف ايضا، هذا راح نعرض هذا الملف عليه يعني من ضمن المحاور الاسئله باعتبار هذا الموضوع يحتاج لمتابعه
0: حتى
1: من قبل مجلس المحافظه. اذا تحب تتصل انت
0: تبلغ احنا حاضرين.
2: باكر دكتور اليوم؟
1: لا يوم غد ان شاء الله يعني باكر
0: نفس هذا التوقيت.
2: بالنسبه للشيخ اسعد،
1: نعم
2: انا كمواطن حلاوي، هو اجى حذف بكلام الله وقال انا بخدمه الشعب.
1: اي ان شاء الله يوم غد راح يكون ضيفنا، واذا تحب تتصل اتصل يعني وجه هذا النداء ابو ايناس.
2: وصدق بالله العظيم اكو ناس طيبه وخيره.
1: نعم.
2: واولهم اذاعه المستقبل باعلامها.
0: الله يحفظك شهاده نعتز بها. هذا
2: لانه كلكم طيبين.
0: الله يحفظك.
1: الله يبارك بيك. هاي شهاده نعتز بها.
0: شكرا جزيلا لهاي الشهاده.
2: موقف الاستاذ لؤي عبد الامير جزاه
0: الله خير. تحياتنا لاخونا وزميلنا استاذ ضياء
2: الجبوري.
0: تحياتنا استاذ ضياء كل زملاء اعزاء.
2: احمد وعد الرجال بس انا متاكد الامر مو بيده، هو وعد
0: قال طبعا الموضوع يعني فوق صلاحياتهم، هذا الموضوع يحتاج اموال، موضوع وزاري.
2: انا يعني شخصيا وعدني قال لي ان شاء الله الامور تصير زينه ان شاء الله.
0: يا الله
2: بس كانت الامور فوق طاقه الدكتور احمد، فوق طاقه الدكتور حيدر.
1: نعم.
2: فنترجى من عندهم خلال هذين اليومين نمشي عليهم رب العزه. انا بالنسبه لي من هسه رتبت حالي عندي، راح اروح حتى ارتب حالي على المستشفيات الاهليه، لان راح يصير زخم عندك 700 مريض عندك في العله، راح
0: كل من
2: يروح يبيع له حاجه ويروح يصير بالمستشفيات الاهليه. فحتى المستشفيات
1: بيش والله ابو ايناس كمعلومه بيش الغسه بالمستشفيات الاهليه؟
2: انا ادري معلوماتي بالكثير برج 150.
0: نعم
1: 150
0: عندنا بابل
2: وبوليد الخيال، اي يعني تقريبا هالبرج. لانه هي تدري الاسعار مو يعني متساويه.
1: زين هذا المريض يحتاج غسلتين بالاسبوع؟
2: اقل شيء اقل مريض غسلتين وما يقدر ثلاث غسلات. واكو مريض امانه الله انا مسؤول عن كلامي، يوصل يغسل يوصل للبيت ماكو ورا شويه يرجعونا للمستشفى مختلف.
1: هذا موضوع يعني مصير
0: خطير جدا،
1: مصير مرضى.
2: بابل غير عندنا بابل، عندنا بابل يعني صارت كوارث للان. انا والله صدق بالله العظيم انا يعني
0: انت مطلع على الموضوع. احنا يمكن ما عندنا غسيل اهلي بابل، مو استاذ ابو ايناس؟
2: لا
0: غسيل اهلي يعني بالقطاع الخاص ما عندنا.
2: لا ما عندنا
0: يعني فوق
2: موجود بمستشفى الوليد الخيال
1: غير محافظ،
2: لازم يمشي بال
0: الله يساعد اهاليهم
2: ويساعد المريض ونتبع الدوله
1: ان شاء الله يعني هذه المناشده وهذا النداء ان شاء الله يوصل، واحنا يعني داعمين لهذا الموضوع. ابو ايناس ادعو الله سبحانه وتعالى ان يمن عليهم بالصحه والعافيه وان شاء الله شركه
0: رب العالمين
1: ما تقطع هذا
2: الحسنين. طولت عليكم
0: لا على راسنا،
2: بس الموضوع يخص على البرلمان، اعضاء البرلمان. يعني اي حاله وفاه تصير بسبب الغسلات انتم مسؤولين امام الله، لان هاو العفو جدا اعتذر. سيد المحافظ على التركي انت رجال متواصل، انت والنائب عدنان سيحان.
1: نعم.
2: امشي عليكم الحسين، امشي عليكم الحسين، خلون ايدكم بيد حيدر وتوصلون ترتيب من المرضى.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله يوصل صوتك. الله يعطيك العافيه،
0: الله يحفظك على راسنا. حياك الله
1: حياك الله حياك الله. يمكن اتصال اخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله.
3: صباح الخير وجمعه مبارك عليكم
1: الجميع.
0: وعليكم الله بالخير والعافيه. الله يحفظك
1: العافيه بارك بعمرك.
3: الله يحفظكم وياكم رافد الجبوري.
0: اهلا استاذ رافد العزيز.
1: استاذ رافد حياك الله.
0: مشتاقين شو ماكو ما مدن يعني صار
1: له عنده وكاله ومتي هسه غير غير احكي
0: وكاله مالتي
3: تدري بعد
0: زملاء يا وكاله.
3: تحيه لكم تحيه الاخ العزيز حيدر ابو قماط، تحيه للمخرج.
0: الله يحفظك.
3: واحنا نريد نمشي على محوركم الاول استمعت مع الاراضي في تبعنا حكي من عنده حقيقه.
1: نعم
0: لا قبل الاراضي استاذ رافد. استاذ رافد قبل الاراضي احكي لنا سالفه الوكاله شنو هذه. اي استاذ رافد ايش بيها قطع الاراضي؟
3: العفو عيني انه بالنسبه للاراضي الزراعيه اللي وعدونا عليها، العفو الاراضي السكنيه زراعي وطاب وصرف. كانت بالبدايه انه في زمن الكاظمي رئيس
0: نعم نعم
3: هاي الفتحه انه اكو اراضي سكنيه للموظفين وللناس الفقراء ايضا، ورحنا قدمنا وتدري معامله قدس قبرها
0: صحيح
3: واسمها داري
0: صح
3: وطلع صح. كل شيء مات وحبرا على ورق.
0: لا ان شاء الله
3: ونتامل رئيس الوزراء الاخر اجل السوداني هم قال جيعان وراح نعطيكم وهم قدمنا ونفس الحاله حبرا على ورق.
1: هسه نتامل المسيين قدام روسك احنا.
0: زين برايك ايش راح يسموها المنصه دي؟ كدار هاي دور يسموها؟
3: والله ما يمكن دور. المشكله الثانيه
1: هم لو ما يسموها احسن
3: اللي شوفه
1: انت وحظك
3: حق اكو ناس يعني ما متوفر لها سكن. هذا اللي قاعد ايجار
0: استاذ يعني. استاذ رافد عذرا للمداخله من خلال يعني احنا تعرف عملنا متابعه الاخبار يعني نحس ان شاء الله انه السيد رئيس الوزراء جاد بهذا الموضوع. هناك تركيز الحد البارحه كان اكو اجتماع يعني صحول المحافظات
1: مجالس المحافظات
0: مجالس المحافظات
1: المحافظين ومجالس المحافظات
0: العليا التنسيقيه
1: التنسيقيه نعم
0: يعني ايضا اكدوا على هذا الموضوع. واكو محافظات مثل كربلاء المقدسه البحث في التصريح للمحافظ كربلاء انه اكمل ملف الاراضي كملها كلها يعني حددها. ايضا محافظه بابل نعرف انه اكو. فان شاء الله انا يعني حسب رايي احنا ولا يعني ما نلزم ورا سياسي نقول اكل امل يعني ان شاء الله
1: اكل امل جيدة. ان شاء الله
3: يا الله. انا بالنسبه لي قطعه صفحه حيدر ابو خماد ركن اريدها
0: تدل سهله هذه.
1: ابشر ابشر استاذ رافد
3: ولو مداخله ثانيه وادخل عليكم
0: لا تؤمر.
3: ادي شكوى هي ونقول مداخله او مناشده مثل ما يقولون.
0: نعم
1: نعم
3: احنا ولد منطقه حي الصحه اللي هو شارع الكورنيش
1: زين
3: اللي احنا اللي احنا مشمولين على حي الطياره وحي الصحه سوى
1: زين
3: منطقه صف منطقه تعرف استاذ حسين استاذ حيدر
0: صحيح.
3: يعني من المعيب انه احد المسؤولين ينزل منشور يقول احنا بلطنا. يعني خليجي انا حساب المنطقه خليجي هو بلط شارعين فقط الشارعين اللي يعني ما اريد احكي
1: هو شنو بلط هو يبلط له هي الشركه غير ماخذ فلوسها من الدوله.
3: احسنت استاذ حيدر شركه الرند والله
1: قابل هو المسؤول يبلط.
0: استاذ رافد ليش دن الشوارع تبلطن بالذات؟
3: يعني هو انا دا اوصل لهذا
1: هو احنا نريد نوصل لهذه القضيه
3: هسه ما نريد نحكي اذا نحكي بالعقرب العريض.
0: لا لا احنا ما نريد نحملك مسؤوليه بس انه يعني اكو سؤال يطرح نفسه ليش زين الشوارع اثنين تبلط؟
1: اكو شخص مهم
3: اكو جهات مهمه بهذا الفرع استاذ بين قوسين بين قوسين اكو جهات مهمه اللي بلطوا على مود هذين الفرعين بس وعلى ذي المنطقه راح تشوف شاهد اذا تردون.
0: نعم نعم
3: ومستعد لكل شيء
0: والنعم
3: ولحد الان
1: زين زين زين استاذ رافد دقيقه بس من فضلك من فضلك المنطقة اللي تم تبليطها أو الشارع هذا المقصود اللي أنت تحدث عنه هذا كملت البنى التحتية مالته المجاري المي كملت وبعدين بلطوا
3: بسرعة لو ما كان سر حيدر سواها بسرعة يعني أنا حتى لاحظت الموضوع يعني ما أدري شلون كملت
1: حفر وأنا اللي أدري بي اللي أدري بي بالمشاريع يعني حسب ما نشوف إنه ما يقدرون يبلطون إذا مو المنطقة كلها تتبلط سوى باعتبارك انسيابية بال
0: لازم نفحص
3: سر حيدر احنا الفرع مالته ورا جامع الهندي
1: ايه
3: ما اجوا بس حفره وخلوا مي وعافونا راحوا خلوا واري مال
1: مي انتوا اصلا يمكم اكو خط ناقل
0: لا اتصل استاذ رافت احنا ديش الحلقه اتصل مواطن من شارع هو 25
3: نعم.
0: قال مو ما الدوله بواري اجوا ورا فتره اخذوا الابوال يخذون بغير المكان.
3: استاذ مصايب وانت خطيه. انا بس اقول انه اجى الشتاء صار هذا الشتاء يقولون بيه امطار.
1: كان الله
3: يروحون هاي مدرسه النسور شلون ذول الحي طياره.
1: اي والله الله يسعد. كارثه
0: والله.
3: تدري انت العام الخطوط ما تقبل الطب هاي المنطقه صار حي
1: طبعا طبعا طبعا
0: حقه حقه.
3: ما طبوا في السيارات بهذلها
0: حقه حقه. هو اكو ملاحظات
3: يعني ادري هو اجى مره واحده محافظ
0: استاذ رافد
3: يعني شوف
0: قبل يومين قبل ثلاث ايام تقريبا ايضا اهالي حي الطياره طلعوا
3: بتظاهره الابطال حقيقه
0: وقلتهم انا اتصور ابو الشركه يمكن ما عنده فلوس هيك شيء يطلب الدوله
1: في هذول الكارثه بالثوره اللي هم
0: الثوره اللي تصورتها استاذ حيدر ايضا هم تحفر
1: الثوره اللي قاعده تموت.
0: احنا باكر ان شاء الله استاذ حيدر عنده لقاء ويا السيد رئيس مجلس محافظه بابل وموضوع المجاري
1: ان شاء الله من ضمن المحاور اللي راح نتحدث عليها.
0: الموضوع مهم يخدم الناس. اكو كانت وعود انه قبل نهايه السنه تكمل يعني عدد من المناطق
1: ان شاء الله. تحياتنا
0: على راسنا رافد. شرف بك استاذ رافد.
1: حياك الله استاذ رافد. حياك الله. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكوري القادر للضيء
0: الأستاذ
2: حسين حسون الأخ المبدع حيدر أبو خماس.
0: الله
2: يبارك فيك. لكوري القادر والإذاعة بعد جامعة المستقبل إذاعة بابل الأولى.
0: حيا راسنا. نتشرف باسم حضرتك.
2: التشرف رحمة الله ديك فيك حسين الربيع.
0: نتشرف بك سادة حسين. سادة حسين متصل بينا سابقا.
1: الله يحييك. هو دائما يتصل.
0: نتشرف بك.
1: حياك الله سادة حسين.
2: أستاذ حيدر أبو خماس المبدع حسين الحسون.
1: الله يحفظك. أمر أبو علي.
2: تحية لكم وجمعة مباركة عليكم.
1: الجميع إن شاء الله.
2: الجميع يا
1: الجميع
0: الله يحفظك.
2: بخصوص الاستاذ حيدر بخصوص قطع الاراضي وقت انطلق
1: تعال اليوم اليوم ابو علي اخوي تعال ساعه بدعش تستلم القطعه مالتك بس انت يعني كنت تاخذها يعني على
2: اقول لك استاذ حيدر هم الشهداء لحد ما منطق كل العالم الفقره.
0: اي والله الشهداء
2: عائله الشهيد. هاي عائله الشهيد اللي صار 5 أشهر معامله عندنا معامل نركض بها 5 أشهر.
1: أيوة.
2: 5 أشهر نركض يعني بها. البارحة أحد الموظفين البلدية اشتكينا عليهم بالمدير المعاون. المدير جاء واحد أحد الموظفين البلدية يقول عوائل الشهداء مدللين.
0: لا عوائل الشهداء ما مستلمين. وجريمة جريمة عائلة الشهيد تفتر المعاملة. جريمة مفروض عائلة الشهيد هو قاعد توصل
1: هذا
2: عائلة الشهيد تفتر بالدوائر.
1: استاذ حسين هذا
2: الباب بيته.
1: هذا الملف هذا الملف تتحمل الحكومات السابقة كليتها كان باستطاعتهم كل حكومة تجي 4 سنوات توزع توزيع عادي لكل شرائح بطريقة نظامية بأسماء مرتبة.
2: أستاذ حيدر بس صحيح بس اللي من المنصف بأن ينطون قطع أراضي يعني بما تسوى 10 ملايين أو 5 ملايين.
1: بس عمي أكو ناس يقول لك حتى لو تطينيها سعرها 500,000 دينار طيني قطعة خلنا نبعد بيها.
2: جماعة منطيهم قطع بالقاسم بالجوهرية يعني بشرفك. هاي تسمين والجهود اللي قدمتها الدماء الذكيه راح
0: لا الشهيد
1: بعد الشهيد
0: بعد ايش ما تنطيه تنقصر وياه
1: الشهيد هو قدم روحه بعد
2: ذاك الملعون كان اللي يستشهد يطي بيته وسياره بارقى مكان.
1: هسه احنا بغض النظر عن
2: كل بيت استلموها سوالف 600
1: 700 استاذ حسين يعني حتى نكون واقعيين ان شاء الله احنا نتامل خير دوله رئيس الوزراء يعني ده يشتغل بهذا الملف
0: وهذا التوزيع كلنا نحاول عليك باكر هذا هم ملف الاستاذ حيدر.
2: والله ما ننتظر خير من دولة
0: ان شاء الله نقول خير يعني ما عندنا غير
1: استاذ حسين
0: التفاؤل.
1: استاذ حسين يوم امس كان رئيس مجلس المحافظه والسيد المحافظ كانوا موجودين بالاجتماع مع رئيس الوزراء من ضمن النقاط اللي شفناها يعني من خلال الاعلام انه
2: استاذ حيدر انت دا تحكي صحيح بس انت تروح تطلب للبلديه يقول يعني من يريدون يوزعون قطع يقول احنا مين قطع
1: ماكو لا انا ندري بهذا الموضوع
2: يقول قطع احنا
1: هذا
2: ما
1: الموضوع انا ادري بيه
2: يعني وين يوزع مثلا.
1: اي هذا الموضوع انا ادري بيه بس هم
0: ابو علاوي
1: اكو مدينه على اساس
2: هم البلديه علني
0: الدوله من تريد تشتغل مالك شغله بالحكي. الدوله من تريد تشتغل
1: الله يا عمي
0: اكو مساحات فارغه
4: ويقدرون يقسموها والله وش يريد المواطن؟ المواطن يريد ارض مخدومه بها مي وكهرباء ويقعد بها
0: وين ما راح يحطوها المطور عقاري
2: يعني. كان يتامل من هذا رئيس الوزراء بس
4: الله امين ان شاء الله امين نتمنى ذلك ان شاء الله.
2: ومثل قبل يعني ما اعرف يعني من واحد يقسم بالقران طبعا. يعني
0: صحيح
2: يخالف
4: والله استاذ حسين ان شاء الله نتامل خير ان شاء الله نتامل
0: احنا نشكر اتصالك استاذ حسين
4: اتصالك ويبارك فيك الله يحفظك
2: حياك الله
0: اتصال هاتفي بعد الو
5: الو
4: الو
5: الو صباح الخير والعافيه وجمعه مباركه على احباب الروح
0: حياك الله بعد روحي الحبيب
4: الله يبارك فيك ابو علي
0: مشتاقين جدا
5: الله يحفظك ويرحم فيك الامه الطيبه
4: الله يديك ابو رتاج
0: ابو رتاج العزيز شو ماكم مختفي صار لك فتره شلون صحتك شو ماكم يعني صار لك فتره ما تتواصل وياه
5: تشبيك اخبرتنا طيط وطيط ما تقول لسان فراس
0: اسمع طبعا ابو رتاج من من اخواننا اصحاب سيارات الاجره الابطال
5: استاذ
4: حسنيا ابو رتاج استت لو تبقى ويا المواطن لو تجي ويانا اختار واحده من الاثنين
5: ها يعني
4: انت هسه بالك ويا الشارع لو صر ويا الشارع لو صر ويانا اختار
5: لا وياكم ان شاء الله
0: نشرب
5: اقول لك استاذ حيدر الله يخليك احنا الناشد
4: ايه؟
5: السيد المحافظ والناشد رئيس المجلس الشيخ اسعد المسرماوي
4: نعم
5: والناشد كل مسؤول يعني زي. احنا هسه اصبحت حي الصحه يعني منطقه منكوبه
0: فعلا
5: يعني استاذ حسنيا انت تشوف التربان قام طول بيوتنا
0: صحيح.
5: والله العظيم يعني كارثه والله العظيم كارثه احنا راح تبني المدارس وراح مقبلين على شتاء وعلى مطر استاذ حسنيا
0: نعم
5: يعني احنا مطالب من السيد المحافظ استاذ علي ماشيين عليك على ابن ابي طالب يعني تجيب كرسيك وتقعد بالكورنيش الا يكملون كود يلا تروح لاهلك ماشيين عليك الحسين
0: الله يساعدكم
5: الله يساعدكم استاذ حيدر يعني دا اشوف سبت المعاناه
0: الله يساعدكم
5: يعني الثاني حفره وبابي قبل 4 أشهر قبل 4 أشهر ذكرت هذا الموضوع يعني ببرنامجكم وتذكر سابعة ثانيا وخلوا راح اني هسه الحفره لا اقدر اطمها خاف اطلع انا مخرب للمشروع
0: حقك والله
4: مشكله
5: ولا اقدر اعيفها هيك دا اغطيها بكراتين خاف من السيارات توقع بيها وحق للحسين خاف من مره كبيره خاف رجال ينكسر مو يعني هسه ما نعرف احنا وضعنا
4: زين
5: والله
4: زين
5: يعني
4: زين ابو رتاج ابو رتاج دقيقه ابو رتاج من فضلك زين هذا الكلام تواصلتوا مع الشركه المنفذه ورحتوا لهم كمواطنين سولفتوا لهم شو يقولوا لكم انا اريد الرد
0: لا بس نصينا صوت الراديو لطفا
5: احنا لا رحنا ولا هاي بس احنا لو رحنا من ناشد استاذ حيدر
0: اهالي حي الطياره طلعوا تظاهره قبل 3 أيام حول هذا الموضوع
5: يعني تعال شوف شارع 25 تعال شوف يعني احنا هذا شارع الجامع مال الهندي
0: هذا كارثه يعني الشارع قالوا
5: هذا الجبل اللي يجي على المعدل ما يشوف
0: اي هذه هاي الصعده هذه جبل صدق جبل هذه
5: لا نشره ضوئيه
0: صدق هاي تنقلب السياره اذا ما انتبه
4: أنا من بعد إذنك أبو رتاج أنا راح أستقطع من المناشدة مالتك وأحولها للسيد محافظ والسيد رئيس المجلس وراح أحولها للشركة المنفذة يعني من بعد إذنك
5: يعني إحنا نطالب بالإصلاح أستاذ حيدر نطالب بالإصلاح يعني الإصلاح يعني
0: مروتكم
5: إحنا مقبلين على
0: كتة مقبلين
5: على مطر
4: إن شاء الله هاي المناشدة ابو رتاج
5: هاي يعني طينا بالتراب بس يعني استاذ حيدر اذا صار الطين بعد ما نقدر
4: نعم انا هاي المناشده مالتك راح توصل بكل امانه الى الشركه المنفذه باعتبار انه هم المسؤولين عن هذا الموضوع حتى يردون عليكم يتابعون قضيتكم تحديدا انت وين بحي الصحابه اي مكان ابو رتاج
5: يعني احنا هو يم الجامع احنا هاي ايوه هذا هي من الجامع وطالع لهناك على شارع 25
4: جامع الهندي
5: يعني نعم الناشد السيد المحافظ استاذ علي انت رجل ميداني ونشوفك وقاعد تتابع المشاكل ويومية منطقة يعني استاذ علي مشين عليك الحسين تيجي تجيب يعني تلصب خيمة حي الصحة إلا يكمل المشروع يلا تروح البيت
4: نعم
5: وهاي تنحسب إلك ويعني وظل اسمك يعني بصمة هاي المنطقة يعني تدمرنا بالتراب والطين تعال استاذ حيدر السنة حتروح والنبي محمد يعني العجاجة والترابة أعلى من هاي العمارة
4: إن شاء الله يوصل صوتك
5: الله
0: ان شاء الله
5: ان شاء الله
0: ان شاء الله
5: عوائلكم وعلى جميع محافظه بابل
4: خصوصا
5: وعلى جميع العراقيل.
0: الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك.
4: الله يعطيك الصحه والعافيه. حياك الله. حياك الله. حياك الله مرتاج. حياك الله. كان الله في العون والله يساعدهم. خلينا ناخذ هذا الاتصال الاخر. الو السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: حياك الله عمنا العزيز ابو نبا.
6: صباح
4: الجمعه مبارك.
0: صباحكم الله بالخير والعافيه.
6: الله يبارك كادركم بيك. وكافة العاملين في هذه الإذاعة الموقرة. التوفيق إن شاء الله.
4: الله يحفظك. الله نبا.
0: حياك الله عمنا العزيز. أهلا وسهلا.
4: حياك الله مبارك.
6: كيف أحوالكم إن شاء الله الأخبار؟
0: الحمد لله بخير.
4: نحمد الله. نحمد الله.
0: إن شاء الله. إن شاء الله رغم كل شيء متفائلين.
4: نحمد الله على كل حال. الله يبارك بك أبو نبا.
6: ومشكور جهودكم ومن خلالكم نهني الخريجين القدامى ونتمنى لهم ان شاء الله المستقبل الزاهر.
0: امين يا رب.
6: وعن قريب ان شاء الله تبدا التعيينات وفي كل خير ان شاء الله.
4: يا الله يبارك بيك. الله يحفظك.
0: والله فرحه لي ان شاء الله. فرحه للخريجين.
4: حياك الله يا ابو نبأ.
6: سيدي الفاضل الله يخفى عليك انه العراق بخير ان شاء الله.
4: ان شاء الله.
6: يا حبذا لو المستشفيات الحكوميه تجهز في المواد الطبيه اسوه بالمستشفيات الأهلية. وحال الحقيقة تحزن عن نفس المستشفيات الحكومية.
4: نعم.
6: أبسط المواد. العلاج.
0: نعم.
6: تأخذ من الخارج من الصيدليات.
0: نعم.
6: وإن شاء الله تعالج من خلال جهودكم وفي رعاية الله.
0: الله يحفظك.
4: الله يبارك بيك. اللهم آمين. شكرا لاتصالك العم نبي. حياك الله.
0: نشوف للأمانة.
6: أشكركم.
0: حياك الله عند العزيز. نشوف السيد وزير الصحة الجديد يعني رجل ميداني. عنده جولات في كل فعلا. المناطق في المستشفيات. عندنا اتصال بعد. ناخذ التمهيد على السريع.
4: ناخذ التمهيد
0: ناخذ التمهيد على السريع. تعبت فيه استاذ حيدر. إذا المستمعين الكرام مستمعي إذاعة جامعة المستقبل برنامج فيسبوك وهذا تمهيد لأهم الأخبار التي جرت خلال الأسبوع الماضي. أولها مجلس محافظة بابل يصوت بالإجماع على إنشاء مستودع نفطي في ناحية الشومالي جنوب المحافظة.
4: أيضا تواصل الأعمال في مشروع الأباوين الخارجية لمزار الإمام بكر مع وصول نسبة الإنجاز إلى 97%.
0: وزير التربية قبول جميع الطلبة المؤهلين ممن خاضوا الامتحان التنافسي للقبول في مدارس المتفوقين فيما يقبل غير المؤهلين حسب الطاقة الاستيعابية للمدارس.
4: أيضا نذهب إلى حي الطيارة. تظاهرات أهالي منطقة حي الطيارة في مدينة الحلة مطالبين بالإسراع في إنجاز مشروع المجاري.
0: مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتن الطائفية.
4: ووزارة التعليم العالي تعلن إطلاق منصة القبول الجامعي المركزي الموحد.
0: جامعة المستقبل تعلن استئناف إجراءات التقديم والقبول في جميع كلياتها وأقسامها.
4: إذن وزارة النفط تعلن عن تسجيل أعلى معدلات صادرات النفطية في شهر آب الماضي ووصول قرابة 70 مليون برميل لأول مرة منذ اندلاع الحرب في المنطقة.
0: يا الله. النزاهة ضبط مسؤول أقيام العقارات بديوان محافظة بابل وزوجته وابنه يمارسون الابتزاز وتلقي الرشاوى.
4: وأخيرا الإصابة
0: تبعد
4: مهند علي
0: ميمي
4: شهرا عن الملاعب وغيابه عن الخليج 27 مؤكدا
0: انه ان شاء الله راح يرجع.
4: انا شويه بالرياضه موشي.
0: تحياتنا الميمي.

0: رجعنا معكم احبتي مستمعي ومشاهدي اذاعه جامعه المستقبل وبرنامجكم الاسبوعي فيسبوك برفقه زميلي استاذ حسين حسون وزميلنا المخرج المبدع مصطفى زيكو. استاذ حسنين نروح اولى محاور حلقتنا لهذا الاسبوع من برنامجنا اللي هو يغطي كل المشاكل كل المناشدات وايضا يتابع الامور المهمه في مواقع التواصل الاجتماعي. نتحدث عن محور مهم اللي هو يعني ايقاف تفتيت التحركات الزراعه والبلديه لمنع تنقيب الاراضي الزراعيه وتحويلها سكنيه وعشوائيه. طبعا هذا الملف وهذا الموضوع اخذ يعني حجم في مواقع التواصل الاجتماعي وشفنا اكو تخوف من قبل المواطنين حول هذا الملف باعتبار انه اكثر الناس اللي يعني تسكن هي باراضي زراعيه.
1: نعم هو قرار صار حيدر يعني بجانبين. الجانب الاول انه تعرفت البساتين اليوم هي رئة
0: صح
1: المدينة ويعني انتاجها انجرفت وتحولت الى قطع اراضي. بالمقابل المواطن وين يقعد يعني صح. الاراضي طابو قليلة واسعارها غالية جدا يعني فهي يعني هاي هنا معادلة غريبة يعني نشوف الدولة شلون يعني راح تلقى حل لهالموضوع هذا. ايضا هناك اكو ناس تبني هنا حددوا 50% اذا ما واصل البناء يعني
0: مشكله. فزميلنا المخرج راح يأمن لنا اتصال مع المهندس عادل حداوي مدير زراعه بابل حول هذا الموضوع حتى ناخذ اكثر معلومات من عنده باعتبار هي الجهه المعنيه بهذا الموضوع. وأمن لنا اتصال مع المهندس عادل حداوي مدير زراعه بابل. حياك الله مهندس عادل وانت على الهواء في برنامج فيسبوك برفقه زميلي استاذ حسين الحسون.
2: اهلا استاذ حيدر
1: واهلا مستمعيكم
2: الكرام
1: واهلا قناتكم الكريمه. حياك الله يا استاذ عادل الحداوي وياك حسنين الحسون برفقه زميلنا
2: الساحر. ونعم منك ونعم ضيوفك
1: الكرام. نعم حالك الله يحفظك
0: حياك
1: الله يسلمك استاذ عادل. شو يعني خلال طيله الاسبوع الماضي شفنا كثير من الاخبار من الجولات من القرارات بخصوص يعني موضوع الاراضي الزراعيه وتحويلها الى سكنيه وعشوائيات. يعني لماذا هذا القرار يعني هذه الحمله يعني جاءت خلال هذه الفتره يعني بالتحديد ليش ما كان قبل يعني مده طويله انه صدرت ايش قرارات؟
0: نعم
2: طبعا اخوان مثل ما تعرفون احنا مديريه زراعه باب الاداره الجديده
1: نعم
2: المسؤوليه
1: موفقين ان شاء الله
0: كل التوفيق ان شاء الله استاذ عادل.
2: فكل اداره يعني لها يعني اهدافها ولها سياستها ولها رؤيتها بالذات العمليه الزراعيه.
0: نعم
2: طبعا احنا في محافظه بابل وفي كل العراق طبعا بالنسبه للاراضي الزراعيه بدا التجاوز على الاراضي الزراعيه يعني بعد الاحداث اللي بعد 2003 وبعد 2014 الإرهاب أنه الكثير من الناس تهجرت بصورة قصرية فما كانت مساحات إلا توجد المساحات البديلة وهي العشوائيات أو أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية. من هنا بدأت المعاناة يعني بدأت الناس يعني شوف هاي تتكون الأحياء أو كانت هي مشجع لبقية الناس أنه تبدأ بهاي العشوائيات. كإدارة الزراعة إحنا عندنا طبعا الأراضي الزراعية طبعا احنا حتى نعطي فكره للمستمعين
0: والاخوان. نعم
2: بالنسبه للاراضي الزراعيه الاراضي الزراعيه تدار يعني بقوانين.
0: نعم
2: كل الاراضي الزراعيه حتى الاراضي يعني مو زراعيه تدار بقوانين يعني مو المشرع العراقي ما ترك الاراضي يعني عشوائيات.
1: نعم صنفها
2: محدده بالقانون من حيث الاستملاك من حيث الجنس من حيث الاستخدام
0: صح. نعم
2: هاي المواضيع يعني تعرف فيها ظروف الإرهاب وظروف الحرب يعني كان هناك نوع من التعاطف مع كثير من شرائح المجتمع أنهم يصرفون بشكل غير قانوني باعتبار إجراء يعني إنساني وأخلاقي.
0: نعم
2: بالنسبة للأراضي الزراعية يعني قسم المشرع الزراعي إلى أقسام يعني هي أراضي الملك الصرف هاي الأراضي الملك الصرف يعني هي 100% للشخص العراقي.
0: نعم
2: تتصرف بها يعني كسكن او كاستغلال او ك يعني تنازل هي 100% سكن ولكن ايضا حدثها بقانون يعني هذا اللي هو 100% يعني وفق ضوابط وقوانين. هذه ضوابط القوانين هو اذا سيء استخدامها او استعمالها حسب يعني قرار اعتقد القرار اللي هو 854.
0: نعم
2: انه هاي الاراضي ملكيات الخاصه اذا العراقي استخدمها استخدام مو صحيح ممكن ان ترجع للدوله تكون اراضي ماليه.
0: زين
2: احنا موضوعنا بالنسبه للاراضي، الاراضي الاميريه هي نوعين طبعا،
1: نعم،
2: اراضي مفوضه بالطابو واراضي ممنوحه باللزمه اللي هي يعني زراعي 25.
0: زين
2: شنو الفرق بين الاراضي المفوضه بالطابو والاراضي الممنوحه
0: مهم
2: باللزمة؟
0: مهم فقط. هذا الموضوع نعم استاذ عادل،
2: يعني فقط تختلف من ناحيه يعني الحيازه بالنسبه يعني المفوضه بالطابو مثل حصص الدوله مرات تكون نص بنص او يعني ثلاث ارباع بربع حسب المساحه مالتها، اذا اكثر من 5 دونمات اذا اقل من 5 دونمات. بالنسبه للممنوحه باللزمه هم تختلف، يعني مثلا ثلاث ارباع للدوله وربع للمواطن اذا كانت اكثر من 5 دونمات وترجع اذا اقل من 5 دونمات، كل وحده لها طبعا تشريحها الخاص. الاراضي يعني قوانينها كثيره وادارتها معقده، بس احنا نعطي نبذه يعني للمستمع حتى يعرف شنو الزراعي. كل ارض جنسها زراعي، يعني الارض المتعرف ان هي نوع يعني علم الملكيته وجنسها. مشرع العراقي خلى جنس الارض. جنس الارض هل هو زراعي، جنس الارض صناعي، جنس الارض تجاري، فكل شخص يشتري ارض لازم يشوف الارض مالته شنو جنسها.
0: زين.
2: احتمال جنسها منشأة عسكرية او احتمال يعني عرفة.
1: نعم.
2: فاحنا ك يعني كدائرة زراعية كقطاع زراعي احنا واجبنا او مسؤوليتنا ضمن الجنس. جنس الاراضي الزراعيه سواء كان طابو ملك صرف يعني اراضي اصلاح زراعي، كل ارض جنسها زراعي هي هاي مسؤوليتنا احنا.
0: استاذ عادل عفوا، هل هنالك اجراءات قانونيه واحالات الى القضاء بحق تجار الاراضي او المتسببين بتجريفها، ام التحرك يقتصر على ازاله المتخالفين يعني المخالفين فقط؟
2: بالنسبه احنا كمدير زراعه بابل يعني حتى سابقا كنا مو اعلاميا، كنا نقيم دعاوى على الناس المتجاوزين على هذه الاراضي، لان يعني الاراضي وفق المشرع العراقي هي ثروه وطنيه.
0: نعم.
2: يعني خاصه الاراضي الزراعيه البساتين ثروه وطنيه لا يمكن التفريط فيها.
0: نعم.
2: الاراضي الزراعيه الاستخدام السيء لها مو فقط للشخص اللي هو متجاوز على الارض. لان يعني المتجاوز على الارض اذا سكن في ارض زراعيه راح يمنع بقيه المشاريع، لان كل مشروع له محددات. مثلا انه شخص اقام مجمع سكني عشوائي في منطقه معينه، انه انت بهاي المنطقه بعد ما تقدر تنشا مشروع دواجن مثل مسافه يعني 500 متر او ما تقدر تسوي مشروع تربيه عجول
1: حرامها للارض.
2: فانه هو مو بس تجاوز على الارض، وانما انه حتى الناس اللي محيطين به بعد ما يقدر يستثمرها زراعيا. مثلا بستان مساحته مثلا 1000 دونم اقام مجمع سكني في هذا البستان، المزارع الثاني ما يقدر يحمي بستانه من الاحياء السكنيه، تعرف راح يصير ضمن حي سكني.
0: نعم.
2: لا يستطيع ريه بالطريقه المناسبه.
0: نعم.
2: لانه يعني صار ضمن حي سكني، فاذا هو تجاوز واثر على المجاورين ايضا. احنا بالنسبه فعلنا اجراءات كمدير زراعه بابل ونشطها اعلاميا، الاعلام كان سلاح طبعا في حتى نبين للناس،
1: ولهذا احنا يعني ركزنا عليه هذه الحلقه. استاذ عادل
2: احنا نشطنا. نعم
1: عفوا، شلون تقرا قرار مجلس محافظه بابل الاخير اللي صوت على عدم تجريف الاراضي الزراعيه التي تضم بيوتا سكنيه وحدد نسبه، يمكن اتصور للبيوت نسبه البناء بها؟
2: بالنسبه لمجلس المحافظه تعامل انساني مع المواطنين كمحافظه بابل. احنا كمدير زراعه بابل نعم عندنا التزامات قانونيه، عندنا القانون حدنا انه احنا لازم نتخذ اجراءات، بس مجلس المحافظه ايضا ينظر بعين العطف الى المواطنين.
1: نعم.
2: الناس اللي كان واقع حال من 2014 ظروف القاهره اللي مر بها. يعني المجتمع العراقي محافظات العراق انبنت احياء سكنيه وناس خسرت على هذه يعني الاراضي، فصار واقع حال. احنا كزراعه ندير هذا القطاع، بس عندنا يعني نقدر نكيف وفق ضوابط نكيف هذه الاراضي واستعمالها. ممكن اراضي غير صالحه للزراعه نكتب بها يعني وفق ضوابط.
1: نعم.
2: الأراضي الزراعية تحول إلى استخدامات أخرى، يعني من زراعي إلى سكني، من زراعي إلى صناعي وفق ضوابط مو عشوائية يعني يهرجي.
0: نعم.
2: فإحنا شو نريد نقول؟ إنه أي شخص يريد يسوي سكني يقدر يقدم طلب من خلال سلسلة يعني مراجع أو تعليمات، يقدر يسكن كيف وضعه من زراعي يكون لا سكني، الموضوع ما بي مشكلة أبدا.
1: نعم.
2: قائم يعني من زمن بعيد. أما العشوائيات إنه كل من يجي يسوي حي سكني يعني من ذاته هاي لا، احنا غير مسموح بها، ونعمل على نقام الدعاوي يعني بالمحاكم واتخاذ اجراءات. مجلس المحافظه ومن ايضا السيد المحافظ ومجلس زراعه بابل، يعني صار نوع من الرباط نوع من يعني في ضمن المجتمع. فإحنا نطمئن كافة المواطنين والساكنين واللي يصير في أحياء سكنية إنه إحنا ضد هدم البيوت، ضد إزالة التجاوزات في هذه المجمعات اللي هي أكثر من 50% بها بناء.
0: زين،
2: فنطمئنهم إنه إحنا ما راح نجيب هذه التجاوزات، وإنما نعمل بكل يعني إمكانية حتى نكيف وضع هاي العشوائيات ونحولها من أراضي عشوائية إلى أراضي سكنية. بس
0: مهندس
2: قانون
0: عادل، عفوا، ما هي الآلية والجدول الزمني لحسم ملف استملاك وتوسية، عفوا، وتسوية يعني أوضاع المناطق؟ يعني تعرف هسه اليوم المناطق داخل انذار، المواطنين داخلين انذار
1: صحيح.
0: بهذه القضية، اكو مدة زمنية يعني هذا الملف حتى ننهيه؟
2: طبعا عندنا لجان في مديرية زراعة بابل يعني
0: نعم.
2: مع الأخوة في يعني قيادة الشرطة مع المحافظة.

0: يعني مكلفة على الدولة.
1: طبعا.
0: فإحنا ما نريد نرجع إلى نقطة الصفر، بل بالعكس، بل إحنا نريد نكيف هاي قانونا، في نفس الوقت نمنع التجاوز الجديد. إحنا الآن
1: احسنت.
0: حملتنا يعني تجاوزات على الأحياء القائمة جديدة، يعني التجاوزات الجديدة واللي هي مستمرة بالمناسبة، يعني لحد هاللحظة إحنا نجد بساتين نخيل فوقها
1: هو انا
0: أراضي جديدة.
1: عفوا استاذ عادل، عذرا للمقاطعه، هو اريد اسالك هذا
0: نعم
1: السؤال، هل التعامل يختلف اذا كانت الارض فيها مغروسات ام يعني خاليه جرداء؟ تعاملكم يختلف مع هذه القطعه الارض الزراعيه؟
0: بالنسبة للبساتين، يعني سواء محكومة بقانون حماية الإنتاج الزراعي والبساتين ثروة وطنية لا يمكن أن نساوم فيه، لا يمكن. وحتى المزارعين يردون يزيلون البساتين لازم،
1: نعم
0: يعني القديمة قصدي، لازم يقدم طلب إلى إدارة الزراعة وعذر مشروع إنه يابا أنا عندي بستان قديم أريد أزيله حتى أحدث بستان جديد.
1: نعم
0: هاي بالنسبة للمزارعين اللي إحنا التقينا كثير من المزارعين، يعني ما
1: نعم
0: عنده هاي المعلومة
1: نعم
0: إنه أي بستان قديم في تزيله هو كان عمره مثلا كبير أصبح غير منتج،
1: يحدث.
0: يقدم يعني وفق ضوابط يقدم للشعب الزراعية وبين المساحة على اللجان المتابعة، بحيث وهي تحميه طبعا
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: من اللجان التجاوز، هذا وفق الطرق القانونية. بالنسبة للأراضي الزراعية، الأراضي الزراعية طبعا
1: نعم
0: قانونها يختلف، أنه هي على قانون 117 لسنة 1970
1: نعم
0: المادة 13 باء، إحنا كل أرض زراعية مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة، ما يستخدمها صاحبها لمدة سنتين متتاليتين، يعني ما يزرعها لمدة سنتين متتاليتين، احنا نقدر نحلها وتروح إلى وزارة المالية. يعني
1: قرار
0: شوف
1: مهم.
0: مثلا أراضي الطابو اللي هو طابو باسمك، أو أنت مملوحة باللزمة اللي لك أنت مثلا ربع بيه، أو مثلا مفوضة بالطابو اللي لك نص أو ثلاث أرباع المساحة، هذا الملك ما يعني هي رقبتها للدولة، هاي
1: نعم
0: الأراضي المفوضة بالطابو هي رقبتها الأساس يعني للدولة، بس ممنوحة وفق ضوابط وفق شروط. فإذا أنت هي
1: نعم
0: معطول جنسها زراعي، إذا الأغراض الزراعية، فإذا
1: نعم
0: أنت سألت استخدام الأغراض الزراعية، إحنا عندنا لجان الحل نصادر هاي الأراضي أو نحلها وتصير ترجع رقبتها 100% إلى وزارة المالية.
1: مهندس عادل، عفوا، ما هي رسالتكم للمتجاوزين على الأراضي خاصة بهذه الفترة؟
0: بالنسبه للمتجاوزين، احنا كمديريه زراعه بابل وكسياسه محافظه، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع يعني الساده بالمجلس والسيد المحافظ،
1: نعم.
0: انه احنا نطمن كافه الاهالي اللي هم بانين وتعبانين وشاقين في بناء هذه البيوت، انه احنا نطمنهم انه احنا كمحافظه موضتهم، ولا كمديريه زراعه احنا موضتهم،
1: جيد.
0: وبالعكس احنا ان شاء الله راح نكيف وضعهم ونطلب من عندهم من خلال الناس اللي هم اصحاب السندات ان هم يقدمون طلباتهم الى المحافظه او الوحده الاداريه
1: نعم.
0: حتى نكيف وضعهم، كيف وضعهم قانونا. واحنا يعني جردنا التجاوزات ايضا، ولكن لا سمح الله احتمال الجرودات اللي احنا جردناها يعني تحتاج يعني تصحيح او تحتاج اعتراضات مثلا من قبلهم، حتى لا يقول احنا غبن او احنا التجاوز، احنا بجوز ما ذاكرين بالتجاوزات مالتنا احتمال في مكانات بعيده عنا، فبإمكانهم يرجعون يعني الزراعة أو الوحدة الإدارية يقدمون الطلبات ويشوفون يعني تجاوزات ما ضمن القوائم، لأن يعني هاي القوائم راح نرفعها إلى رئاسة الوزراء عن طريق السيد المحافظ،
1: أحسنت.
0: وراح نحصل على تكييف قانوني لهذه الأراضي إنهم يملكوها وفق الصيغ القانونية. إما أن هم مثلا المساحة إذا هي 1000 دونم، يعني معناها 250 دونم للأصحاب التصرف
1: نعم.
0: و750 دونم للدولة، فممكن احنا نسكنهم بال 250 و750، يعني واحدة من الاقتراحات اللي راح تصير في
1: نعم
0: الموضوع هذا،
1: نعم
0: اقتراحات كثيرة في كل الأحوال. أو هم مثلا يرجعون يشتروها مثلا، يعني المسألة الثانية إن هم يشتروها من حصة الدولة يشتروها ويكون كسكن وتسجل
1: نعم
0: وكافة الخدمات. فإحنا نطمن الناس وإن إحنا ما نهدم أي بيت. أما
1: بارك الله
0: الأراضي
1: بك.
0: الجديدة والبساتين اللي فيها تجريف جديد، إحنا عندنا مفارز يوميا قاعد يعني لجان قاعد يقوم
1: أشكرك
0: بالكشوفات، وما
1: نشكرك
0: نسمح بأي
1: جدا.
0: تجريف جديد وأي تجاوز جديد على الأراضي الزراعية إلا موافقات خاصة.
1: نشكرك جدا المهندس عادل حداوي، مدير زراعة بابل، شكرا لانضمامك إلينا.
2: شكرا مهندس عادل، الله يحفظك.
0: ممنون منكم، ممنون بخدمتكم إن شاء الله
1: شكرا
0: وخدمة
1: جزيلا.
0: كافة
1: حياكم
0: يعني الفلاحين والمزارعين وأهالي محافظة بابل. حياكم
1: أحسنت.
2: الله، شكرا
1: أحسنت. شكرا
2: شكرا
1: لمداخلتك أستاذ
2: شكرا حياكم
1: عادل، حياك الله.
2: رسالة مهمة يطمن
1: طمن بها الأهالي،
2: الأهالي تعرف أنت يعني أستاذ حسنين،
1: الناس بنات
2: الناس
1: وخسرت.
2: دخلت انذار بهاي الفترة، بدأت يعني تخاف على البيت اللي قاعدة بيه، وأضف إلى ذلك أكو خلط للأوراق. يعني المواطن يوم مدى يعرف هذه الأرض هي صح زراعية، بس إذا هو عنده سند بها، يعني هاي هم مشكلة. أكو يعني إحنا أساسا يعني الأراضي الموجودة عندنا بها مشاكل،
1: بها مشكلة أيضا.
2: يعني المناطق، عفوا أستاذ حسن، المناطق السكنية داخلة مع الزراعية.
1: هو ما يقصد هذه، يقصد إنه هسه البعض قام يشوف قاع دشوفته مساحة جرفها سوى بها شوارع اثنين
2: قطعها
1: وبدا يبيعها للناس. هذه هنا
2: الكارثة، هنا الكارثة. خلينا ناخذ فاصل
1: فاصل ونرجع ان شاء الله.

0: جعلنا لكم مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وعلى تردد 91.7 FM وبرنامج فيسباك. محورنا الثاني أستاذ حيدر هو محور مهم جدا يعني
1: أيضا
0: تظاهرات العمال في معامل الطابور بسبب رفع الدعم عن الوقود من قبل الحكومة.
1: وتعرف هم يعني أكثر الناس تعتمد على يعني بالبناء الطابوق فالناس طبعا. يعني أكيد يعني
0: إحنا
1: من لنا اتصال مع ممثل عن المتظاهرين المعامل الطابوق في بابل اللي هو أستاذ مصطفى المعموري.
0: حياك الله أستاذ مصطفى، أنت على الهواء مباشرة برنامج فيسباك، أنا حسنين الحسون برفقة زميلي حيدر أبو خماس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أستاذنا العزيز ومتابعيكم الكرام.
0: حياك كل الهلا ومرحبا. حياك الله وأهلا وسهلا
1: فيك. حياك الله.
0: الله يحفظك.
2: الله يحفظكم ويبارك فيك.
1: الله يساعدك أستاذ مصطفى. ممكن اليوم تعطينا الموقف اللي صار بسبب هذا يعني حقيقة الإضراب وهي التظاهرات اللي طلعت من أجل حقوقكم اللي تتحدثون عنها في بابل؟
2: والله يا أستاذنا العزيز احنا حقيقة 1/8 تفاجئنا بصدور قرار هو رفع أسعار منتوج النفط الأسود اللي يشغل معاملنا. احنا طبعا معامل الطابوق بالعموم العراق تقريبا بحدود 1300 معمل. وهاي المعامل اغلبها مشيدة من الستينات وقسم من السبعينات. واخر شيء هي ب 2016 هم كانت اكو معامل مشيدة.
0: بابل كم معمل؟
2: كلها خاض على
0: أستاذ مصطفى بابل كم معمل عندنا تقريبا؟
2: بابل عندنا تقريبا 40 معمل.
0: نعم
2: نعم
0: تفضل.
2: وهاي المعامل تعرفون انتم حضراتكم انه كل معمل ما لا يقل عن 100 عامل مشغل
0: طبعا.
2: وتعرفون نعم. هذول ال 100 عامل عندهم عوائل
0: غير اصحاب اللوريات وال...
1: نعم
2: سائق اللوري سائق الشفو سائق الحفاره انتهاء بعامل البناء ومثل ما نقول احنا الخلفه او
1: استاذ صحيح.
2: تعرفون هاي شريحة جدا مهمة والطابوق هو مادة
0: أساسية
2: والمنتج وطني ورئيسي في يدخل بعملية البناء. فحقيقة احنا معامل الطابوق هي معامل استثمارية وخاضعة القانون 20 من قانون الاستثمار. هذا القانون ينص على حماية المنتج أولا وتطوير الصناعة بالعراق وبنفس الوقت هو دعم بالضبط يعني المنتجات اللي تدخل في صناعة الطابوق أو أي منتج وطني. فإحنا بالنسبة أن المنتج مالتنا هو النفط الأسود اللي تشتغل عليه معامل الطابوق. هذا المنتج إحنا سابقا نشتريه كان يجينا بزمن المقبور ببلاش. بعدين ارتفع سعره للخمسين دينار وآخر شيء سعره صار بمية دينار ومثل ما نقول تقبلنا الواقع ومشت أمورنا. طبعا بالمناسبة كل معمل مال طابوق يدفع سنويا للدولة 600 مليون بين شراء منتوج ما بين رسوم دوائر ذات العلاقة اللي مرتبطة بالمعامل اللي هي المسح الجيولوجي الضريبة التنمية الصناعية عقارات.
1: هاي تروح للحكومة أستاذ مصطفى؟
2: نعم تروح للحكومة مباشر.
0: يعني اذا تدفعون ضريبة نعم. وما شابه
1: ذلك ويقولون يعني ماكو فلوس.
2: 1300 معمل تضربها في 600 مليون بالسنة يعني كذا تريليون.
1: هاي ما حد يدري
2: فوق 700 تريليون بالحال الحاضر. يعني تخيل انه السعر من 100 دينار يضربه في 5 يسوي 500 دينار
0: اللتر.
2: يعني هنا ننتج نعم سعر اللتر
0: النفط يعني الاسود التو
2: النفط. نعم
0: نفط اسود تستخدمون؟
2: نعم نفط اسود بالمناسبة. يعني اكو فد معلومة يعني حب اوضحها للناس وللمشاهدين ولحضراتكم انه النفط الاسود هو ليس نفط خام وانما هو مخلفات النفط الخام.
1: يعني اساسا هو محروق
0: بالخسائر.
2: بالضبط يعني هو انت من تجي تطفي النفط الخام تطلع منه المنتجات اخر منتج يبقى به اللي هو خلاصه هاي المنتجات واللي احنا مثل ما نقول يعني اكو فد تسميه يطلقون عليه انه مخلفات النفط. مخلفات النفط هذا هو احنا اللي قاعد نشتغل عليه. فتخيل هذا يرفع السعر مالته يقارن السعر الخام ويرفعه يحوله للبورصة العالمية ويعامله كمعاملة نفط خام ويرفعه عليك 5 أضعاف. يعني انت هنا إذا تريد تزيد واردات الدولة هنا انت سويت، انت قعدت المعامل بعد مبيعات للنفط الأسود ماكو بالداخل، اثنين قعدت هاي الشريحة البسيطة اللي تشتغل على معامل الطابوق اللي هي العمال كلها راح تتسرح.
0: صاد مصطفى عفوا
2: عن العمل،
0: صاد مصطفى يعني برأيك المعمل الواحد ايش قد يستهلك يوميا من النفط الأسود؟ يعني
2: استاذنا العزيز احنا الحصة الشهرية المعمل الطابوق هي 10 تريلات 300,000 لتر
0: شهريا.
2: نعم، وهي هاي كمية بسيطة بالنسبة للدولة كمعمل طابوق، يعني ما تقارن بمعمل الاسفلت اللي يستلم 3 مليون لتر شهريا. نعم، يعني إذا تشوف المفارقات بالموضوع. لكنه أنت تجي المعمل مال الطابوق ما يقارن بمعمل آخر، ليش؟ لأنه أولا مشغل شريحة كل كبيرة
0: طبعا، أول لبنة للبناء هو الطابوق تستخدمه.
2: نعم، وارد قومي. ثالثا يساهم بإنعاش الميزانية واردات للدولة من خلال شراء النفط ورسوم للدوائر ذات العلاقة. يعني حقيقة هواي أكو أمور وهواي أكو تفاصيل، هاي الأمور كليتها الظاهر أكو ضبابية لدى السيد رئيس مجلس الوزراء بهاي المواضيع.
1: أستاذ مصطفى، أستاذ مصطفى عفوا،
2: بس مجرد انصاعد النفط وهاي.
1: أستاذ مصطفى، كيف سيكون مصير أكثر من 100,000 عائلة تحتاج على الأجر اليومي في هذه المعامل إذا استمر تطبيق هذا القرار؟
2: والله حقيقة احنا بالنسبة ان كمعامل طابوق بالحال الحاضر وقفنا معاملنا كنا
1: زين
2: وطفت المعامل، وحاليا احنا سرحنا العمل، وهسه احنا بصدد اجراء راح نروح لوزارة الصناعة والمعادن واللي الدائرة المسؤولة عن معامل الطابوق هي المديرية العامة للتنمية الصناعية، راح نروح نوقف معاملنا ونروح لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية نسرح العمل، لانه حقيقة ما نقدر نشتري هذا المنتوج بهاي الاسعار ونشغل المعامل.
0: يعني
2: نعم.
0: يعني أنا ما أريد أدخل بعملكم، والله يرزقكم كأصحاب معامل طابوق. يعني هم مرات الدول والحكومات تمر بأزمات وتطلب من المواطنين والتجار وأصحاب رؤوس الأموال أن يوقفون إياها في المحن. أنتم كأصحاب معامل طابوق، يعني هل هذا الزيادة، هل يعني هذه زيادة يعني مناسبة لقراركم بالإيقاف؟ يعني راح يلغي هامش الربح نهائيا عندكم أو راح يقلل من عنده؟ وعذرا لهذا السؤال، احنا خلينا نحكي وجهة نظر الحكومة.
2: احنا نناقش كل المواضيع.
0: نعم.
2: عكس انت متفضل على هذا السؤال استاذنا العزيز. احنا بالنسبة ان حقيقة هذا السعر هو اللي 100 دينار يعني يثقل كاهلنا ومثل ما نقول يعني ما نقدر نشتري بهذا السعر. ليش؟ اولا معمل الطابوق اي دعم ماكو الا غير بس النفط الاسود، وهذا مو موضوع كافي، هاي وحدة. الشغلة الثانية انه احنا اكو منتج مهم قاعد نشتغل عليه اللي هو الغاز. الغاز سابقا احنا ما اكو عندنا حصة من الدولة مدعومة حتى مثلا نقدر نشغل معاملنا. انا حاليا شريكي بالواردات هو الغاز، يعني معمل الطابوق تخيل كل اسبوع يصرف 55 برميل. تتطور الدولة جد تطيق 3 براميل ما روح اشتريها.
1: صحيح.
2: يعني أنا منين أصر روح اشتري سوق سوداء.
0: صحيح.
1: نعم.
2: صح لو لا.
0: صحيح.
2: روح اشتري سوق سوداء. أنا إذا جاز ما عندي وإذا النفط الأسود كل السعر عالي علي. زين. أنا أوكي اتمكنت من سعر النفط الأسود. في الحالة الطابوق أبيعه أنا حاليا 4,000 تقريبا ب600,000.
0: نعم.
2: لما سعر اللتر على 100 دينار. زين هسه لما صار ب 500 راح ادفع راح اقوم اسعر الطابوق خلينا نقول 4,000 مليونين. اكو قدره شرائيه لدبل طابوق مليونين؟
0: لا لا
2: مواطن عنده هيك مبالغ؟
0: لا لا
2: يقدر.
0: هسه احصائيه يقول 15 مليون زادت قيمه البناء على البيت.
2: انت لا تتصور اليوم اكو مشروع او صاحب مشروع يربح زين ما يشغل معمله.
1: صح.
2: يعني ليش؟ لانه انت اليوم المنتج مالتك شنو اللي قيمه؟ يقيمه السحب مال السوق.
0: نعم.
2: يقيمه سحب المواطن.
0: نعم.
2: زين هنا الصراحه اكو تناقض بالموضوع.
1: نعم.
2: هذا الموضوع.
1: استاذ مصطفى عفوا حتى نستثمر الوقت، يعني بدا الوقت يداهمنا. ما هي خطواتكم القادمه في حال لم تستجب الحكومه لمطالبكم؟
2: والله حقيقة احنا بصدد بالحال الحاضر بصدد يعني تكوين مظاهرة أمام باب وزارة النفط، ومظاهرة راح تضم العديد من المعامل مال الطابوق، يعني معامل طابوق العراق كلها راح تصير هناك بالحال الحاضر. استحصلنا الموافقات الحكومية والقانونية بالمظاهرة، قالت إن الحكومة ما استجابت لنا راح نوقف معاملنا عن العمل وراح نسرح العمال، وبديك الساعة بعد ماكو شيء اسمه طابوق وراح تتوقف العجلة مال البناء.
0: سؤال أخير أستاذ مصطفى، الطابوق اللي يجي من كردستان تأثر بهذا الموضوع لو لا، أو من دول الخارج؟
2: والله بالحقيقة طبعا راح يتأثر، ليش؟ لأنه إقليم كردستان هم هم يشتغلون على النفط الأسود أولا، وثانيا الطابوق مال إقليم كردستان حقيقة كلش غالي، يعني تقريبا الـ 8000 لتنباع تقريبا بحدود المليونين إلا ربع إلى مليونين إلى مليون وستمية. الصراحة كثير من المواطنين ما يشتري، ليش؟ يعني يقول لك هذا جدا غالي، وبنفس الوقت أكو إنه بعض الناس يقول لك صحيح هو خالي من الأملاح لكنه هي طابوقة هشة.
0: نعم
2: فما أعتقد يعني، وأكيد لما يصعد هو سعر المنتوج راح يصعد على الكل.
0: نعم.
2: وبالإضافة إلى اليوم لما إحنا يعني حقيقة للأسف إحنا بموضوع يعني خصوصا بالعراق يعني موضوع احتكاري كأي مادة اليوم تنطلب بالسوق وظل أنت وحدة فيها صعد سعرها إلى أعلى سعر ممكن.
0: الأستاذ
1: مصطفى المعموري طبعا شكرا لانضمامك ويانا،
0: شكرا جزيلا،
1: ونتمنى إن شاء الله ينحل هذا الموضوع باعتبار هذا موضوع مهم ويأثر على يعني حركة البناء وأرزاق العالم. شكرا أستاذ مصطفى.
0: أستاذ مصطفى مثل معامل طابق، إن شاء الله نبقى على تواصل إن شاء الله بالآخر المسجدات
2: إن شاء الله.
0: يعني
1: الله يبارك بيك، شكرا عزيز، الله يحفظك.
2: أهلا وسهلا بكم يا أهلا
0: ومرحبا، حياك الله.
1: يعني هذا موضوع خطر جدا،
0: يعني أستاذ حيدر إذا توقفت معامل الطابق يعني الله يساعد اللي يبني، يعني بيش
1: اي والله
0: بيش
1: يعني كارثه. هاي
0: كارثه. اكو اتصال هاتفي يبدو،
1: يمكن خلينا ناخذ هذا الاتصال. الو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
2: شلونكم اغاني؟ شلون
0: صحتكم؟ حياك الله، اهلا وسهلا.
2: الله وديك يرحم والديك، عندي مناشده اذا ما تسمح عليكم.
1: من حضرتك العفو.
2: انا عدي من سكنه حي الصحه.
0: نشرف بيك استاذ عدي.
1: نعم.
2: تشرف
0: حياك الله.
2: مالك احنا قرب مجسر بتة.
1: نعم.
2: اكو احد المعارض مال السيارات مسوي جراج غسل للسيارات وليس معرض للسيارات، 24 ساعة الهوس ويغسل الشارع مما يعني حتى
0: ما عنده مجاري المي للشارع قبل؟
2: قبل بالشارع، حتى عندي تصاوير يعني من احكي انا احكي بوثائق.
0: نعم.
2: ورحت قدمت شكوى عليه.
1: هو انا هذا سؤالي استاذ عدي، حتى المستمع ايضا يكون على بينه واحنا نكون على بينه ايضا. انت يعني رحت بالمسار القانوني، اشتكيت طلعت لجنه من القائمه المقاميه من الجهات المعنيه؟
2: طبعا استاذ، رحت للقائمه المقاميه وقدمت شكوى قبل سنه.
1: شنو كان ردهم؟
2: طلعوا دزاني للشعبة التجاوزات مال البلدية.
1: زين.
2: شعبة التجاوزات اجوا للمعرض الطاعن دار ونفس الحالة. لا
1: ما رجعت لهم مرة ثانية؟ ما رجعت لهم مرة ثانية؟
0: ما رجعت.
2: رجعت مرة ثانية، كان عندهم تجاوزات بالسوق ونسيت السالفة الصراحة.
1: انت شنو بيتك قريب عليه؟
2: كلش قريب. أنا يعني أول ما أنزل أول بيت على إيد بالفرع.
1: زين. سؤال شوية درد حرجك بما طلنا على الهواء. أنت متضرر لو مصلحة عامة؟
2: لا،
1: خلينا نحكي بصراحة.
2: مصلحة عامة هي بالثانية، مصلحة عامة
0: ومتضرر يعني.
2: لأن هذا الفرع مالتنا برأس الشارع قبل تقريبا سنة، أكثر من سنة البلدية إجت تبلغت هو هذا الشارع.
1: هو أني دا أفكر بالمصلحة العامة، تدري أنت هذا تبليد جديد وهذا مشروع جديد، هاي مشكلة. هذا المي يدمر الشارع. أنا يعني بعيدا عن بيتك الله يعمره، بس إحنا نتحدث عن شارع عام، يعني هاي مشكلة والمشروع تم تنفيذه واستلموه، يعني هذا من يجي بعد يبلط لك؟
2: شديدك يعني براس الشارع مالتنا، الله شاهد ورسوله،
0: وصل على الخاص
2: يعني حتى سياراتنا قامت تضخ من وراء الماي مالتنا.
1: ان شاء الله استاذ عدي، ان شاء الله هذه طبعا مناشده مالتك راح توصل قسم التجاوزات في بلديه الحله، وان شاء الله خير. الله يبارك بيك.
2: والله
1: حياكم حياكم الله. شكرا لاتصالك. شكرا عزيزي
0: لاتصالك، حياك الله.
1: اليوم هذا اسبوع عبرنا احنا على الحد مالتنا
0: مسموح، بس احنا لو بدنا الوقت نبقى ويا المستمعين الكرام، بس هو هذا
1: يعني هم ملزمين وبوقت، وعندنا ايضا برامج اخرى. طبعا نعتذر اي مواطن اتصل وما قدر يحصلنا، وكنا باتصال مع مدير زراعه بابل وايضا ممثل عن تظاهرات معامل الطابوق. فاحنا ان شاء الله انتظرونا بالاسبوع المقبل، واحنا حاضرين باي مناشده اي اتصال احنا نوصل للجهات المعنيه. استاذ حسين اترك
0: الله يحفظك، وكل مناشداتكم توصل بامان للجهات المختصه ان شاء الله. ايضا ننوه يوم غد ان شاء الله سيكون الزميل حيدر ابو خماس في برنامج
1: المواطن
0: والقرار. القرار ولقاء مع السيد رئيس مجلس المحافظة، يعني لقاء مهم، اللي عنده مشكلة كذا يتصل بالمباشر إلى هنا. نصل إلى نهاية هذا الحلقة برنامج فيسباك. أنا معكم في الإعداد والتقديم، أنا حسين الحسوي برفقة زميلي حيدر أبو خماس. وتقبلوا تحيات المخرج المبدع مصطفى زيكو، على أمل أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في أمان الله.

0: الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل

صوتك مثل أغنية بيك أنطر بخليني صعدني فوق الغيمة لك لما تحاجيني

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: حتفتر العراق وانت بمكانك. المستقبل اف ام.
1: والله ما حسبت حساب قلبي رجع يفتح باب.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها كل شوارع بابل 91.7 FM.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: This is a Mustaqbal University Radio. Radio. 91.7 FM.

على على على مزاجك. على مزاجك كل يوم جمعة الساعة 3 الظهر ويا سامر وزيكو.

مساء الخير كل حبايبنا وأهلنا وناسا وما كنتوا تسمعونا بهذه الظهيرة. جمعة مباركة على الجميع ونلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج على مزاجك عبر موجاتكم 91.7 إذا عد جامعة المستقبل. مساء الخير عليكم حبايبنا اللي يسمعونا سواء من الموجة أو من خلال تطبيق الإذاعة، تقدرون تحملوه وتنزلوه على كل هواتف الأندرويد والآيفون. مساء العراق بأهلة وناسة وخيرات وأنهار وكل قلب محبة بلي يسمعنا من موجتنا. الله يسعد مساكم ويهنيكم ويا أهلكم واللمة الحلوة وسوالف الجمعة اللي ما تخلص. اليوم شنو الطبخ وشنو اليوم وشنو راح يصير وشنو الجديد وشنو القديم وشنو الأحداث اللي صارت خلال هاي الأسبوع، كلها جمعناها وسوينا لكم بشكل يا لوز وخلطة حلوة على مزاجكم إن شاء الله من أخبار منوعة، أخبار البلد، أخبار المستقبل، وأيضا أخبار الفن والرياضة. ابقوا يعني

ونبدي أخبارنا ببشرة حلوة لكل الطلبة اللي منتظرين التقديم وفتح الأبواب الجامعات والكليات حتى يقدمون طلباتهم للكليات اللي يحبوها ويلقون نفسهم بيها. بشرة حلوة لكل الطلبة والأهالي، أبواب جامعة المستقبل رجعت تنفتح من جديد. أي مستمعين، جامعة المستقبل أعلنت استئناف إجراءات التقديم والقبول بكل كلياتها وأقسامها وتخصصاتها بعد صدور كتاب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي يضمن تنفيذ قرار مجلس التعليم العالي الأهلي بإلغاء الأوامر الوزارية الخاصة بتعليق القبول بالجامعة. يعني باختصار، الطلبة اللي كانوا ينتظرون هسه رجع بإمكانهم يقدمون ويختارون التخصص اللي يحبوه ويلقون نفسهم به حتى يكملون طريقهم ومشوارهم الجامعي. وأكيد الجامعة أكدت إنه التقديم والقبول راح يستمر وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة من وزارة التعليم العالي، مع توفير الإرشاد والمساعدة للطلبة والأولياء الأمور استعدادا لانطلاق إجراءات التسجيل قريبا. فإذا كنت طالب يا عزيزي وتسمعنا ومحتار وين تكمل دراستك، الفرصة هسه بين يديك والقرار بإيدك. الجامعة ترحب بالكل وبالجميع، بالطلبة من بابل وكل محافظاتنا من جديد، وتقولها بكل وضوح، مستقبلك يبدي هنا ومننا والباب مفتوح للكل.

أيضا على نفس الموضوع مستمعين الأكارم وزارة التعليم وتنشر أنه لا توجد دراسة مسائية للتخصصات الطبية اللي هي طب البشري وطب الأسنان والصيدلة وما تضمنه دليل الطالب اللي نزلتها الوزارة قبل أيام بخصوص هذا الموضوع جاء نتيجة خطأ مطبعي. يعني اللي راغب بالتخصصات الطبية طب البشري الأسنان الصيدلة راح يكون دوامك فقط صباحي سواء كنت طالب ومكمل الإعدادية أو سواء كنت موظف، فهذا الموضوع راح يخليه لازم تخليه بعين الاعتبار إذا تريد تأخذ إجازة أو كذا، لأن الدوام فقط تخصص التخصصات الطبية راح يكون دوام صباح طبعا لكل الكليات الحكومية والأهلية.

ونعوف الكلية والجامعة والدراسة وتدريس والتعليم والكليات والقبول والسادس الشابعين ضيم وخلصوا امتحانات يوم الخميس وأعلنت وزارة التربية نجاح امتحانات الدور الثاني. مبارك لكم موفقين إن شاء الله والله يساعد أهلكم. خلوا الروح لكل محبي الهضبة. عمر الذياب ونشوف شنو جديدة. هو دياب لو دياب؟ ها سؤال محير. مو أنا ما أعرف صراحة، راح أترك الإجابة لكم. يلا، المحكمة الابتدائية المختصة بجمهورية مصر العربية حددت جلسة يوم 24 من هذا الشهر حتى تنظر بدعوى قضائية جديدة تطالب إلزام النجم المصري الهضبة عمرو دياب بدفع تعويض مالي قدر $1 مليون لصالح الشاب أسامة سعد المعروف إعلاميا بضحية الصفا. تذكرون الفيديو اللي انتشر وواحد صعد على الستيج للهضبة حتى يبوسه وياخذ صورة وياه وأخذ الهضبة طراق طر. الكل انصدمنا صراحة، حتى فتشاني قام يوجعني من الراجدي. القضية ترجع لبداية أزمة عام 24 أثناء حفل زفاف بأحد الفنادق الفخمة بالقاهرة واللي كان اسمه أسامة ويشتغل هناك حتى يلتقط الصور التذكارية مع الحاضرين. بحسب تفاصيل الدعوة اقترب الشاب من عمرو دياب حتى يأخذ له صورة أو يأخذ صورة وياه، لكن الفنان قام بصفعة بشكل مفاجئ أمام الحضور. طبعا هالواقعة تم توثيقها من خلال فيديو وانتشر على السوشيال ميديا وصارت ترند على منصات التواصل الاجتماعي وأثار وقتها جدل كبير كلش بين المؤيدين والمهاجمين. اليوم القضية ترجع مرة ثانية للواجهة من جديد، بس هالمرة الرقم مو بسيط، $1 مليون كتعويض. هذا الراجدي اللي يعدل المزاج، هذا الكف اللي يعدل الدي ويوزن الجي. التعليق عن الصورة اللي كان يريدها الشاب تطلع ذكرى، فعلا طلعت ذكرى، ذكرى $1 مليون أبد ما تنسيه.

واليوم شنو؟ اليوم جمعة، وهلا بالجمعة، الاستراحة والراحة. إذا ما كنت مكروب بتنظيف البيت وأمك كربتك بعمل شعبي، لا زوجتك كربت عليك بسالفة من نام النا ضمت الكياها للجمعة، فاليوم أكو حركة لازم تسويها، حركة كلها نشاط أو حيوية. إيه حركة موعدنا اليوم بابل بأول حركة للنشاط الرياضي، وكل يوم جمعة إذا عندك عادة القعدة والراحة المرة بابل راح نسويها كلها نشاط وأكتف وحيوية. تجمع شبابي للركض والحركة بالتعاون ويا مديرية شباب رياضة بابل. الفكرة هي مو سباق ولا منافسة، الفكرة بسيطة وحلوة، تطلع من القعدة تتحرك شوية، تلتقي بأصحابك، تصنع جو رياضي وتغير شوية، تحرك رجليك وتغير الجمود وتطلع من المرة والكرب مال البيت والنق مالتها، وعندك عذر يا بقاني رايح أركض ويا جماعتي. التجمع مفتوح لكل الأعمار والفئات، وهذا الانطلاق وأول ماراثون للركض راح يكون اليوم الساعة 5 PM قرب جسر الكورنيش مقابل مدينة مارينا المائية. جسر الكورنيش اللي هو جسر بيت أعتقد، لكن هو المشات جسر المشاة. الحلو بالموضوع أنه السالفة مو فعالية وتنتهي، لا طبعا، هذا الموضوع بتنظيم إحدى الجيمات في بابل راح يستمر كل يوم جمعة، وكل جمعة بمكان محدد حتى الناس تعيش الطاقة والحركة وتكون رسالة واحدة. وين رايح الجمعة؟ إذا سألتك العينتين قلها يعني وين أروح؟ ما أدري، رايح أركض ورا صحتي.

0: وبرنامج دعم زاجك مليان الزهرات. وإذا من الزهراتنا الجديدة من نصيب محمد السالم محبي هذا الفنان العراقي بعنوان انت خسرت. كلمات قصي عيسى، الحان مصطفى إبراهيم، توزيع وماسترنج محب الراوي. وصلت عدد مشاهدات هاي الأغنية على اليوتيوب 467,911.
1: حبيتك بس حبك غضب علي صار، لا تنكر لا ماكو

ماجد المهندس يغني وحده مسوي كوارث. ايش شلون اذا باخر الزهرات ديو الجمعة مع وليد الشامي؟ اكيد الديو مختلف وراح يلاقي اصداء كلش هواية. الصدى هو اخر اصدارات الفنان العراقي ماجد المهندس، كلمات ياسر تويجري والحان وليد الشامي.

نروح هسه لتكنولوجيا واخر ازدهارات شركه ابل. كنا شفنا واخر ازدهارات شركه ابل ايفون 18 برو ماكس بالوانه الحلوه الاحمر او العنابي او المشمشي. انت شو ايش تسموه كلها مش احنا لازم كل لون الا مسمى معين لان يعني نحس الحياه ناقصه. اخر ازداراتها بالوان حلوه 18 برو ماكس لكن بكلفه تصل الى اكثر او اغلى تقريبا ورقتين من الاسعار العاديه. يعني غلت السعر لين مواصفات باكثر. لا مو بس هيجي ما اكتفت باصدار جديد ايفون برو ماكس وانما اعلنت عن اول هاتف ايفون قابل للطي باسم ايفون ديو. مثل ما قلت لكم بعد ما ننتظر وراح ينزل ايفون 18 برو ماكس اعلنت ورا فتره شركه ابل عن اول هاتف ايفون لقابل للطي باسم ايفون ديو بتصميم من التيتانيوم وشركه او شاشه اكبر بنسبه 50% مقارنه بايفون 18. التصميم مصنوع من التيتانيوم ويكون انحف ايفون بالتاريخ عنده فتحة، يعني كلش رقيق وناعم. الشاشات يضم شاشة خارجية بحجم 5.4 بوصة وشاشة قابلة للطي تخليه أصغر حجم لما نتغلقه وأكبر عند الفتح، يعني حتى من نتغلقه راح يكون رفيع لكن لما نتفتحه راح تكون شاشته كبيرة أو حلوة. مميزاته يدعم استخدام القلم أبل بينسل والألوان يتوفر باللونين الأبيض والأسود بس. تصريحات أكد جون تيرنوس الرئيس التنفيذي للشركة إنه هذا التصميم القابل للطي راح يفتح إمكانات جديدة كلية للمستخدمين، منتقداً الهواتف المنافسة وصفها بأنها كهاتفين ملتصقين بشكل غير مريح.

ومن عالم المسرح العراقي اليوم عدنا وقفة الثخرة من الذاكرة. بكل برنامجنا وبرنامج بالتحديد على مزاجك راح نوقف على الأعمال العراقية اللي ظلت بقلوبنا. أكيد عملنا لهذا اليوم راح نحكي عنه بقى حاضر بذاكرة الناس، جمع الكوميديا وتفاصيل الحياة وهمومها بطريقة كلش قريبة من القلب. اليوم راح نتحدث عن مسرحية بيته خمس بيبان. هذا العمل كل باب بيه حكاية وكل حكاية بيها ضحكة مغزة، فخلونا نرجع سوى الأجواء هاي المسرحية ونتذكر شلون كانت الضحكة العراقية فعلا إلها طعم ثاني.

0: كسرنا قلبها
1: كسرنا قلبها ونجحت الخطه.
0: قوم استاذ
1: قوم هسه قوم تزقوم
0: يلا
1: قوم تزقوم
0: يلا
1: اقعد
0: يسر
1: يلا انتم
0: هسه
1: راح نعطيك هاي الرساله
0: استاذ
1: وديها لمشعل
0: صار استاذ
1: الزم
0: انت تؤمر على
1: عادي يا بعنزر عادي
0: بس هاي استاذي
1: عادي يا بعنزر
0: بسيط ما اروح
1: ليش ما تروح؟
0: في مدبل هذا شلون يروح شلون يرجع يا استاذ
1: انت ما عليك بابا انت ما عليك
0: شلون
1: لعب اكو فن اكو فن اني راح امشيك امشيك لاسيقيا
0: لاسيقيا
1: لاسيقيا تقول تقول

0: أكيد كلكم اشتاقيتوا وحنيتوا لهذه المسرحية وقلتوا آخ يا زيكو لما قطع هذا الفاصل. تدري مستمعينكم مسرحيات مو بس نشوفها ونضحك عليها، لا تبقى بالقلب، وكل ما نسمع اسمها ترجع ريحة ذيك الأيام. ومن هاي المسرحيات ومسرحيتنا لهذا اليوم من فقرة من الذاكرة بيتو خمس بيمان، اللي هي من الأعمال العراقية اللي إلها نكهة خاصة جمعت بين الكوميديا والدراما وبين الضحكة اللي تطلع من القلب والحكايات الشعبية اللي تشبه سوالف أهلنا. هاي المسرحية انعرضت عام 1986 وكانت من تأليف فاروق محمد وإخراج محسن العلي، وامتد عرضها تقريبا 140 يوم، يعني مو عرض سريع وخلص، لا ساعتين وأكثر، وإحنا نعيش ويا شخصيات وأحداث هاي المسرحية. والأجمل شوفوا إيش قد أسماء كبيرة اجتمعت بيها: بهجة الجبوري، سليم خضير، سناء عبد الرحمن، جاسم شرف وغيرهم نجوم الفن العراقي. والفن العراقي القديم كان إلى طعم ثاني. المسرحية كانت تضحكك بس بنفس الوقت تترك لك فكرة وتخليك تشوف بيها شيء من حياتنا، من بيوتنا، من فطاريتنا وطيبة أهلنا، سوالفنا ومشاكلنا وحتى تناقضاتنا. يعني الديكورات كانت بسيطة والإمكانات أقل من اليوم، بس الموهبة كانت السد عين المكان. ممثل يدخل على الخشبة يحكي كلمتين يخلي القاعة كلها تضحك، وبعدها بلحظة يقلب المشهد ويخليك تفكر إلى بكي ونواح. هذا هو الفن القديم، بسيط بالشكل بس كبير بالأثر. مسرحيات مثل بيت وخمس بيبان أكيد تظل تذكرنا أنه ذيك الأيام كان بيها فني ضحكنا وبنفس الوقت يحكي عنا.
1: جدود يلا يخبل يخبل اسمع اسمع يلا استريح استريح قوسي قمتك البارحة أنا
2: يلا ني خالد عاتون يطلع اللحن استادي حلو
1: اللحن يخبل الله الله اسمع اسمع ألحاني وكلماتي
2: حلو
1: اسمع اسمع اسمع عشونك
2: عفتيدك استاذي كلش حلو
1: الله كلش يقول حلو الله يقول حلو
2: كلش حلو
1: الله عنجر اسمع اللحن اسمع
2: يلا
1: اسمع يوم نتن الأوتي صوتي لعبت بوايارة
2: عيدة بابا
1: استاذ عيدة عيدة عيدة اسمع اسمع الله
2: عيدة.
1: مو قلت لك يخبط
2: عيدة
1: اسمع دا. اسمع يوم نتن الأوتي صوتي لعبت بوايارة أخوي رد لي وارة
2: حلو روح استاذ روح
1: ايه روح يوم نتن الأوتي صوتي لعبت بوايارة
3: أعظم فنان عرفته بحياتي
1: أول
3: الله يعني.
1: هذا اللحن ما راح ينضج ويصير ما طولك ورا هيك متخلفي
3: ايش بك يا ولا شو اليوم تنقل ما تتحرك

ومن القديم للجديد وعلى مزاجك مستمعنا الأكرم. أيضا من أخبار الفن تأكدت رسميا مشاركة الفنانة مي عمر ببطولة مسلسل عشماوي أمام النجم محمد رمضان. هذا المسلسل مقرر عرضه بموسم دراما رمضان عام 2027 وراح تجسد به مي عمر خلال أحداث المسلسل دور زوجة شخصية خليفة اللي يلعب دوره محمد رمضان ويعمل منفذ لأحكام الإعدام. القصة أو قصة الدور تشير التقارير إلى أنه شخصية مي عمر راح تشهد تحول مفاجئ محورية راح تختفي من الأحداث من بداية الحلقة العاشرة وراح تغير مسار الأحداث بالكامل وتنعكس على شخصية اللي يقدمها محمد رمضان. طاقم العمل المسلسل طبعا من إخراج بيتر ميمي وتأليف محمد إسماعيل ومن إنتاج صادق الصباح، ويشارك في البطولة أيضا الفنان باسم سمرة والفنانة أيضا غادة عبد الرازق. طبعا قطيعة لفترة طويلة جمعت بين الفنانة غادة عبد الرازق تقريبا وصلت إلى 12 سنة بين غادة عبد الرازق ومي عمر، وقرروا بعد ما تصالحوا انه يتشاركون بعمل واحد اللي هو العشماوي. راح يظهرون كضيفتي شرف بالحلقات الاولى، لكن من المتوقع انه كل وحده راح يكون لها خط درامي مختلف.

ظهيرة فرفوشية نتمناها لكم من موجتكم 91.7 إذاعة جماعة المستقبل وعلى مزاجك. ونرجع وياكم ونروح الماراثون للزهرات الغنائية الجديدة. مرات المشاعر تعمل عيون والحنية نتعب من وراها، مع كل الأسف طلعوا يمثلون الناس الجنة نتنفس هواها. هاي الأغنية بعنوان متندم، هو ديو يجمع الفنان العراقي نور الزين ويا حمزة المحمداوي. ألحان نور الزين، كلمات رام العبودي، توزيع يوسف الحميد، ميكس وماسترنج أيسر القاسم، وإخراج فهد الخالد.

ومن مشاعر الندم والحزن إلى مشاعر الفرح والأعراس. ويطل علينا الفنان محمد الفارس بأغنية ثانية من ألبوم حفلة عرس بعنوان ست الحسن. كلمات محمد الجبوري، الحان محمد الفارس، توزيع وميكس يوسف ميوزيشيال. طبعا مبارك لكل عرسان اليوم أو هذا الأسبوع أو هذا الشهر أو المقبلين على الزواج، نقول لكم يا رب زواج الدهر.

للي رايد الروحة آخر الزهرات الفنان أدهم، للرايد الروحة كلمات رامي العبودي، ألحان نور الزين، توزيع يوسف ميوزيشين، وميكس وماستر أيسر القاسم.

طبعا بما انه احنا جايبيكم كشكول من الاخبار فلكم هذا الخبر الرياضي يا جماعه. ميسي ومحبي ميسي طبعا هو اعتزل بعد ما ري هاي اخر اصداراته قرأناها الاسبوع الماضي، لكن ايضا ببشاره حلوه، اكو لعبه راح تجمع بين ليونيل ميسي وايضا نسيت اسمه، ساعدني زيكو، كريستيانو تقول ادوارد ادوارد منو ما ادري كريستيانو رونالدو. اني اتمنى اشوفها، اني ابد ما شايفه لعبه ولا احب الرياضه، لكن هاي اللعبه بالذات بالتحديد بدي اشوفها شلون راح يجمعون ريال برشلونه بالتشجيع لاول مره بجانب منتخب واحد راح يجمع ميسي وليون شو اسمه ليوناردو ديكابريو ميسي أشكرك رحمة الله والدك. هسه شبي ميسي، ميسي يقول لك أعلن بهذا الشهر شهر سبتمبر عن توصل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى اتفاق مبدئي حتى يستحوذ على 100% من أسهم النادي اللي راح يصير هو مالك الجديد. طبعا النادي هو نادي سي دي ألدينسي، هو نادي كرة قدم إسباني تأسس بمدينة إلدا بمقاطعة إليكانتي وينافس حاليا بدوري الدرجة الثانية الإسباني. طبعا ميسي كان سابقا إلى مجموعة من الأسهم، لكن هو حاليا دا يفكر بشراء الأسهم كلها حتى يصير هو المالك الوحيد لهذا النادي، وبانتظار استكمال الإجراءات القانونية والموافقات الرسمية.

هذا الخبر للناس المرتاحة، طلاب السادس الإعدادي الشابعين ضيم وقار. كتاب صادر عن وزارة التربية العراقية بتاريخ 7 أيلول 2026 يتضمن إعادة العمل بنظام المحاولات التحميل لطلبة السادس، وإلكم الملخص للشروط والتعليمات والنقاط اللي وردت بهذا الكتاب أو قرار وزارة التربية. الفئات المشمولة طلبة الراسبين لعام 25-26 بمادة واحدة أو اثنين بس بالسادس الإعدادي، ويؤدي طالب الامتحان بالعام الدراسي القادم بكافة الفروع. الاستثناء ما يشمل هذا القرار طلبة الامتحان الخارجي، وما يشمل اللي استفادوا من نظام المحاولات بالسنوات السابقة. التعليمات والضوابط: حرية الاختيار، يعني الطالب المشمول مخير بين الدوام المنتظم بالمدرسة كطالب كامل أو اختيار نظام المحاولات، والإعفاء من الامتحانات المدرسية. يعني شلون؟ الطلبة المشمولين بالمحاولات غير مطالبين بامتحانات الفصلية امتحانات نصف السنة باعتبارهم محاولوا وامتحنوا سابقا بالسنوات الماضية. الدرجات والرقم الامتحاني: يحتفظ الطالب برقم الامتحان السابق اللي امتحن به بالسنوات الماضية ما وثق الحظ، وبجميع درجات النجاح اللي حققها بالمواد الثانية، ويؤدي الامتحان فقط بالمادة اللي راسب بيها، وما يحق للطالب المشمول بالمحاولات الانتقال من مدرسة الأصلية إلى مدرسة أخرى لأي سبب. يعني ماكو واسطات، دير بالكم. المناهج المعتمدة: يلزم الطالب بدراسة الامتحان بآخر طبعة صادرة من المناهج، يعني إذا قرأت المنهج وصار عليه تعديل تقرأ على النسخة المحدثة الجديدة. وآخر موعد للتقديم والشمول بنظام المحاولات هو الأول من كانون الأول 2026.

وسمعينا كنا شفنا الترند اللي صار قبل يومين، القصاب اللي يبيع لحم الخنازير كلحم لأصحاب المطاعم. الموضوع ثار استهجان الكثير وأيضا غضب الكثير بسبب غياب الرقابة لسنوات طويلة. هو موجود ويبيع، يجب أن تكون الرقابة مشددة. الآن دعوات من أهالي بابل على أن تكون إجراءات رقابية صارمة على كل الجزارين والقصابين وحتى أصحاب المطاعم بالحلة وباقي المحافظات لحماية صحة المواطن وضمان الالتزام بمعايير النظافة. وكانت آرائهم متنوعة حول الموضوع بين مؤيد ومطالب بضوابط تكون مرنة نوعا ما. يقولون أنه الخطوة ضرورية حتى تحمي المستهلك من الأغذية الفاسدة والمياه الملوثة، وتجبر أيضا أصحاب المطاعم على الالتزام بالشروط الصحية والقانونية، وتوضع هناك عقوبات وغرامات صارمة حتى يلتزمون بيها. تبدأ من توجيه انذارات أولية وبعدين تثقيف أصحاب المطاعم والعاملين قبل اللجوء إلى الإغلاق الفوري أو الغرامات القاسية حتى ما يتجنب أو تجنبا لقطع أرزاق العاملين بهذا القطاع. واستمرار الرقابة الصحية والمتابعة الدورية يضمن بيئة غذائية آمنة للجميع ويعزز ثقة المواطن. وأكيد إحنا من منبرنا ندعم كل الوسائل والتنظيم اللي يضمن أن يكون المواطن بصحة جيدة وأيضا يحمي ممن تسول إلى نفسه يبيع للأغذية الفاسدة أو المياه الملوثة، ونكون داعمين لكل المحاولات اللي تضمن أيضا تجبر الجميع على الالتزام بالشروط الصحية وكمواطنين أولا وكمنبر إعلامي.

طبعا مستمعينا الكرام، نرجع لاخبارنا الفنيه وكل محبي الفنان السوري فضل شاكر اللي يعود للمسرح من الرياض بعد 13 عام من الغياب. اذ يستعد فضل شاكر لاحياء حفله الغناء الاول بعد عودته رسميا للساحه الفنيه ضمن فعاليات موسم الرياض بالعاصمه السعوديه، في خطوه ستكون الاولى الى على المسرح بعد غياب نحو 13 عام. وتأتي التحضيرات للحفل في وقت يقضي فيه الممثل أو المغني وقت للاستراحة ولاستعادة صحته. طبعا المفاوضات لإحياء الحفل قطعة شوط متقدم ويحظى برعاية الهيئة العامة للترفيه، ويشكل بداية لمرحلة جديدة بمسيرة فضل بعد خروجه من الحجز بقرار من المحكمة العسكرية في لبنان وتأجيل عدد من القضايا اللي ما تزال عالقة. وبالدوحة حاليا يقضي فترة من النقاهة تحت إشراف أطباء تابعوا حالته الصحية وسط تأكيدات بأن وضعه يتحسن وباستمرار.

ونرجع لماراثون الازدارات ونصل وياكم الى ازدار جديد الفنان محمود الشاعري على فراقك. خلينا نرجع شوي فيدباك لعشرين سنة. تذكرون أغنية على فراقك لمحمود الشاعري قبل 20 سنة؟ قررها العام أو هاليوم إنه ينزل جزء ثاني لهاي الأغنية تكملة لأغنية قديمة غناها قبل 20 سنة، وكأنه امتداد لها القصة أيام الفراق، وكأنه دا يحكي قصة فراق استمرت لعشرين سنة وشنو وضعه. محمود الشاعري على فراقك هي آخر إصداراته، وهي مستمعينا الأكارم نزلت على اليوتيوب، وعدد مشاهداتها حاليا 238,000. كلمات يوسف السوداني، ألحان أحمد دياس، توزيع وميكس حذيفة الفارس.

روحي وروحك. فاجا يونان تطلق هذه الأغنية وهو آخر إصداراتها كأول أغنيات ألبومها الجديد بعنوان فصول، ومن خلاله تعلن خطوبتها. تقول كانت هديتي لخطيبي هاي الأغنية، ومن خلالها أعلنت وحكت عن قصة حب من خلال فيديو كليب روحي روحك. الفيديو كليب من كلمات وألحان فايا يونان، توزيع موسيقي جوزيف ديمرجيان.

الناس وصلت للقمر وهدت لأغنية وانتي ظلي قاعدة بالبيت وتدورين ورا ها كنك ها راسل ها خاني ها شاف غيري ظلي. خلوا نروح نختم وياكم اليوم مدلليكم جماعة كاظم عم تدللون وتستاهلون قيصر الأغنية العربية والعراقية. نختم ويا وبي آخر أخبارنا ومشوارنا على مزاجك. هاتف القيصر يرن والمتصل وزير من العراق والموضوع إطلاق مشروع فني لإبراز الهوية العراقية. أي مستمعين تلقى قيصر كاظم الساهر اتصالا هاتفي من وزيرة الثقافة ثروة عبد الواحد شهد بحث إمكانية إطلاق أو رعاية مشاريع وفعاليات فنية وثقافية تسهم في إبراز الهوية العراقية وتقديم صورتها الحضارية والإبداعية أمام الجمهور العربي والعالمي. بحسب بيان للوزارة اطلع أنا واطلع برنامج على مزاجك علي، ما أعرف هل من المعقول أنه كاظم الساهر وأخيرا راح يزور العراق أو راح يكون هناك عمل فني باسم العراق يشهد له التاريخ. بهذا الخبر مستمعينا وبكاظم الساهر وكل محبي القيصر نختم وياكم برنامجنا على مزاجك. إن شاء الله يا ربي انعجبتوا واستانستوا ويانا بالمواضيع والأخبار اللي جمعناها لكم. لا تنسون أكو ماراثون، روح ألعاب وغير جو، وبس مو تقولها رايحة للماراثون وانت تروح لغير مكان، لا هاي أمانات يعني خافت اللقف دير بالك. الساعة 5:00 واركض شوية وحرك جسمك وحرك دماغك ولا تظل مقابلها وقاعد. أكيد نختم وياكم بخير وبركة عبر موجاتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل وعبر أيضا تطبيق الإذاعة لكل هواتف الأندرويد والآيفون وأيضا عبر بثنا المباشر على صفحة الإذاعة على الفيسبوك المستقبل باللغة الإنجليزية. انتظرون الجمعة الجاية وأخبار مليانة مفاجآت وياي أني سمر ومصطفى زيكو. باي باي. بعد الحب

0: ماتت لهفتنا المجنونة.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

بحبك. إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

0: كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا
1: لا مستحيل تحت,
0: لا مستحيل تحت شمس المعرفة.
1: إذاعة جامعة
0: المستقبل حيث يتجسد الطموح.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كل إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: السلام عليكم ورحمة الله الأحبة متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من راديو تشات. هذا البرنامج إعداد وتقديم محدثكم علي فليفل، وعلى المكسر دائما وأبدا مصطفى القزويني. حلقة اليوم متأكد هي حلقة مهمة بالنسبة للجميع، لأن يعني هي بجانب وبتخصص مهم جدا، بأهمية ضيفة اليوم المختصة بموضوعة الذكاء الاصطناعي. ضيفتي لهذا اليوم هي الدكتورة أسيل ناظم السيلاوي، المختصة في هندسة الذكاء الاصطناعي. مساء الخير دكتور.
1: مساء الخير والعافية أستاذ علي المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لجنابكم ولمستمعيكم الكرام. حقيقة أتقدم بجزيل الشكر والامتنان على هذه الاستضافة الطيبة لإتاحة لنا الفرصة للتحدث على موضوع مهم اللي وهو الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence الذي هو حديث الساعة في مجتمعنا الحالي.
0: نعم، هو حديث الكرة الأرضية والعالم أجمع، لأن هو بدأ يدخل بكل يعني تفاصيل الحياة، بدأ يكون موجود بكل مكان، بالصحة، بالمواضيع الإنسانية، بالطب، بكل المجالات الحياة هو جا نشوفه متواجد. راح أبدي من خبر يعني أثار الناس قبل فترة، أعتقد قبل 10 أيام أو هيك، إنه الأمم المتحدة صرح إنه الذكاء الاصطناعي ممكن مستقبلا إنه يسيطر على الإنسان. فبصراحة يعني الخبر مثير، وإنه تقول الأمم المتحدة فشي مهم كلش، ف يا ريت نناقش هذا
1: حقيقة أستاذ علي، الخبر اللي سمعنا واللي سمعته هو تفسيره مو يسيطر على الإنسان،
0: نعم،
1: وإنما يسيطر على الحياة المجتمعية.
0: نعم،
1: لأن إحنا حاليا المجتمع والعالم بأكمله،
0: نعم،
1: هو كله اتجه نحو الذكاء الاصطناعي والأتمتة الإلكترونية. الذكاء الاصطناعي بحد ذاته هو مصطلح دخل بكل حياتنا بس بدون ما ندري إحنا.
0: نعم،
1: الذكاء الاصطناعي ليس وليد الساعة، وإنما وليد سنوات، يعني من الستينات، من السبعينات، من الثمانينات والذكاء الاصطناعي موجود.
0: نعم،
1: الانترنت، مواقع التواصل الاجتماعي اللي دخلت علينا احنا بال2010 2009 اللي قمنا شوي شوي نتدرج بدخولها وتطبيقاتها، هذا كله ذكاء اصطناعي. فما اللي السيطره اللي تقول عليها الامم المتحده هو سيطره اتمته الالكترونيه.
0: نعم،
1: يعني القطارات، السيارات، حياتي الطبيه، كلها صارت عن طريق الذكاء الاصطناعي. يعني مجرد ما يبرمج لك كود رأسا يشخص لك عن طريق، مثلا اللي أنا عندي بحث منشور وكتبناه، ويعني اللي هو مفاده تشخيص عن طريق السيتي سكان، الأشعة الطبية، طبعا بموافقات احنا أخذناها من وزارة الصحة وبمساعدة أطباء، بفرز العينات، تشخيص عن طريق كود برمجي بشديد أقل شدة، بحيث هذه البرمجة
0: يعني اللي يجي مصاب
1: عن طريق السيتي سكان،
0: نعم،
1: أشعة الصدر،
0: نعم،
1: بمراحل شدة أقل شدة. بهاي الحالة برمجة إلكترونيا العالم استخدمتها، بس إحنا لحد الآن الطبيب يوقف يباع الأشعة هيك وكذا، لا، هنا بشكل مباشر يروح للعناية المركزة، أكو بعضها لا يروح للأقل، هذا كله صار
0: حسب تشخيص الـ AI، هو راح يقول هذا يحتاج عناية مركزة لو ما يحتاج
1: عناية مركزة. إضافة إلى بعضها هو تشخيص الطبيب، إحنا من نستغنى عنه، لكن هو هذا دخل عندك الفيس ديتكشن. أنا البحث اللي نشرته قبل 10 أيام، هاي تقريبا رابع أو خامس بحث أكيد على الفيس ديتكشن والأتمتة والأمنية اللي وصل إلها العالم، كشف الوجه وكيف السيطرة على الأمن بالمطارات، بالمحطات، بالشوارع، كلها عن طريق
0: تعرف على الوجه، يعني
1: تعرف على الوجوه، على الأشخاص، هذا كله سيطرة لو مو سيطرة. سيطرة عندك السيارات والقطارات اللي بدون سائق، هاي سيطرة لو مو سيطرة، استغناء لو مو استغناء. عندك بالناحية التنمية المستدامة، حاليا التنمية المستدامة عندي بحث على فرز تدوير النفايات دخل بها الذكاء الاصطناعي عن طريق آلة وليس روبوت، عن طريق آلة تفرز البلاستيك عن الإزاز عن الكرتون، دخلت الأتمتة الإلكترونية، دخل الذكاء الاصطناعي، هذا اللي حيسيطر على العالم
0: موجود بكل مفاصل
1: بكل
0: الحياة، بدأ
1: بكل
0: يسيطر
1: بكل
0: على كل
1: بكل
0: شيء.
1: هاي أمثلة من غير، بغض النظر عن العديد من الأمثلة الموجودة، بغض عن الروبوتات اللي قاعد تتدخل بحياتنا، هذا تفسير السيطرة،
0: نعم
1: مو سيطرة مكان العقل البشري. الذكاء الاصطناعي مستحيل يحل محل العقل البشري. وأبسط مثال اللي أقول لك عليه، هسه الأبديت والتحديثات اللي قاعد تصير على الكودات
0: نعم
1: وعلى حياتنا، هسه شنو اللي قاعد يصير؟ الذكاء الاصطناعي لو العقل البشري دا يبرمج الكودات اللي دا يحدث هسه على الأبحاث، من اللي دا يحدث على الأبحاث؟ من دا يسوي امبروف؟ من دا يسوي صناعة بحث أكاديمي ويبرمج على أرض
0: هو
1: الواقع؟
0: البشر بس يعني
1: البشر
0: يستعين استعانة
1: يستعان
0: بالذكاء.
1: طبعا، هو
0: نعم
1: بكل برمجة. الذكاء الاصطناعي أستاذ علي هو عبارة عن برامج رقمية،
0: نعم
1: الذكاء الاصطناعي هو
0: خوارزميات و
1: خوارزميات كلها
0: نعم
1: برمجة.
0: نعم
1: يعني عندك مشكلة، أنا هسه قاعد أسولف وياك، عندك برمجة، آخذ العفو مشكلة، آخذ المشكلة أبرمجها، أشوف الفجوة شنو، أحلك إياها، هذا الذكاء الاصطناعي.
0: نعم
1: فالعالم
0: هو
1: ليش
0: مجرد،
1: متخوفة من الذكاء
0: هو
1: الاصطناعي؟ ما أعرف.
0: دكتورة هو بس مجرد يجمع بيانات، لو يعالج، لو سيرشر، لو بالضبط شنو يعني عمله بالضبط شنو هسه اللي خلينا نقول اللي نقدر يعني فد مهن ممكن أن نستغني عنها
1: أستاذ علي
0: بالمستقبل.
1: الذكاء الاصطناعي هو يشمل كل ما يتعلق بالبرامج والأنظمة الرقمية. يعني الذكاء الاصطناعي هو أداة برمجة، هو أداة تجمع البيانات، هو أداة تحلك مشكلة، هو يعني هسه يعني هو ذكاء اصطناعي مو بس مجرد آلة، هو مو مجرد هسه اللي شرحته أنا هسه حاليا،
0: نعم
1: هو عندك مواقع التواصل الاجتماعي هو كله ذكاء اصطناعي، عندك الجوجل هو ذكاء اصطناعي، كل هذا هو تحت مصطلح الذكاء الاصطناعي.
0: نعم
1: يعني أنت من تدخل، احنا هسه نقول الذكاء الاصطناعي، شنو فرق الذكاء الاصطناعي عن سابقا الانترنت؟ الانترنت شنو، تكتب معلومة وانت طالك عشرات المعلومات المرادفة على
0: نعم
1: المعلومة اللي تكتبتها.
0: نعم
1: انت هسه هنا تطي مفتاح كيورد بالانترنت تطلع لك، الذكاء الاصطناعي هسه ايضا هم تكتب لك مصطلح ويطلع لك عليه نصوص
0: نعم
1: شرح، لكن الذكاء الاصطناعي يولد لك نصوص. ليش؟ على أثر التخزين اللي يخزن البيانات.
0: الداتا الموجودة عنده.
1: بينما كان سابقا الجوجل شنو، يعطيك معلومات،
0: نعم
1: يسرد لك
0: بس
1: معلومات،
0: ينطيك يعني روابط يقول لك
1: روابط
0: ادخل
1: يقول لك
0: دور،
1: ادخل ادخل
0: هو
1: ادخل
0: اختصر
1: مثلا.
0: لك هذا الموضوع، جايب هاي الروابط وسوى لك اياها موضوع يكتبه وينطيك اياه.
1: بس اكو فد ملاحظة كلش مهمة استاذ علي اللي يقع بها الشخص اللي ما متمرس واللي ما يعرف شنو مساوئ الذكاء الاصطناعي، اللي هو يعتمد على المعلومة 100% على المعلومة اللي يعطيه اياه،
0: نعم
1: هذا شيء خاطئ.
0: نعم
1: يعني مثلا أنا قاعد أبحث على موضوع معين، أقول له شنو رأيك، أريد أني مثلا أشتغل على هاي الخوارزمية أو أريد أحدث هاي الخوارزمية، هو راح يعطيني معلومات وراح يقول لي كذا وكذا سوي،
0: نعم
1: أنا هل أثق به؟ إذا ثقيت به راح أوقع بفخ بأن هو، لأن هو مو صحيح، مو أكيد 100% المعلومة إذا ما أسندها إلى مصادر ولا أبحاث سابقة اشتغلوا عليها وأحققها على أرض الواقع، يعني أرض البرمجة والكود الصحيح، لأن هو تجميع معلومات عدة، بحيث أنت يمكن أكيد جنابك مجرب وأغلبية المستمعين
0: نعم
1: من يكتب ويقول له لا أنت شلون، أنت لازم هيك، يقول لك نعم أنت على حق، لا أنت
0: هو
1: شلون
0: دائما
1: تورطنا أنت،
0: يمدحك حتى يخليك
1: أي عافية.
0: يعني المحادثة ما تطلع من عندها.
1: فالذكاء الاصطناعي هو مساعد، يعني اتمنى واحد يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي وجيميني كانه هو معلومه. احنا سابقا كان الطلبه طلابنا من يجيبون ابحاث وقاعده شو نقول لهم، نقول لهم هاي الابحاث مال جوجل، مو صحيح؟
0: ايه
1: هسه احنا شو نقول لهم،
0: هسه تشات جي
1: نقول
0: بي
1: لهم
0: تي
1: هاي تشات جي بي تي او جيميني؟ ليش؟ لان يجيب ينسخ ويحط بدون ما ينتبه هذه المعلومه صحيحه.
0: زين دكتور هسه أنا مثلا أشوف مثلا عندنا طلاب أو باحثين، أو خلينا نسولف على الأكاديميين الباحثين مثلا، إنه أنا اليوم إذا باحث وأكتب متعود على الكتابة،
1: نعم
0: كتبت اليوم بحث اليوم، بعد شهر كتبت بحث، بعد من يعني أقوم أتعود على استعانة بالذكاء الاصطناعي، ساعدني هنا، حل لي مشكلة هنا، من بديت أعتمد عليه اعتماد كامل، بديت مرات يكتب لي مثلا، مرات هنا ما راح تكون عندنا مشكلة بالإبداع، بالناس اللي تدور على بحوث جديدة، بالناس اللي راح قريحتها تنتهي بعد ما تقدر تكتب.
1: استاذ علي، احنا نتعامل ويا آلة، احنا
0: نعم
1: نتعامل ويا برامج. مهما يكون النص اللي يعطيك اياه، انت كمتخصص، انت تخصصك اعلامي، انا كتخصص باحث هندسي بتخصص الهندسي، جماعة اللغة العربية تخصص النقد والشعر، كل من ينظر بتخصصه ينظر للنص اللي يعطيه، نشوفه نص باهت.
0: نعم
1: اذا انا
0: نصه
1: انظر
0: ما بيروح
1: أنا
0: نهائيا.
1: إذا أنا أنظر لي كباحث كعلمي أشوف به هواي أخطاء. ليش؟ لأن هو يحكي لي هيجي كود ويحكي لي هيجي كود، أقول له يعني أشوفه دا يخربط بالكود. ليش؟ لأن أنا تخصص وأنا عندي خلفية علمية، عشرات الأبحاث قارية ومطلع عليهن، لذلك أكتشف الخطأ بشكل مباشر.
0: نعم
1: أنت كتخصصك إعلامي، أنت من تريد تنقل كصورة إعلامية أو كخبر أو كصحفي قاعد تسوي لقاء صحفي أو تنقل لي، أنا أريد ألتمس منك أنت تأثيرك عليه.
0: نعم
1: يعني انت شلون تأثرت اذا كنت ناقل لي خبر سياسي او ناقل لي خبر انساني؟ هو الذكاء الاصطناعي مجرد كلمات يصفطها خالي من الحدس والاحساس،
0: نعم
1: بس بقى انت دورك وين بصمتك؟ لا بأس انت
0: احنا
1: استعين بي، انا
0: عندنا
1: بالعكس.
0: بموضوعة الجملة الصحفية دائما يكون لها تأثير، لها وقع على المستمع
1: نعم
0: أو على
1: تأكيد، يعني
0: المشاهد.
1: انا
0: إذا خلت من هذا الشيء، ترى موضوع الذكاء احنا نشوف مرات يعني ناس صحفيين يستعينون بكتابة مقالاتهم أو أخبارهم، يستعينون بالذكاء. أنت استعين، بس تستعين شنو؟ استعين بالأشياء اللي تفيدك، مو تتعود عليه ويبقى هو يكتب لك وبعد انت
1: صحيح
0: تكون غير قادر على كتابة هاي الجملة،
1: أستاذ علي،
0: بالإضافة إلى أنه جملته باهتة،
1: صحيح
0: جملته باردة،
1: صحيح
0: غير مؤثرة نهائيا.
1: صحيح
0: نعم
1: صحيح أستاذ علي، هو إحنا الذكاء الاصطناعي قلت لك إذا اعتمد عليه 100% الإنسان يفشل. أولا يجمد عقله، ما يصير عنده إبداع، ما يصير ابتكار. العقل البشري الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان اللي يبدع ويفكر، وليس يكون برمجة آلية وكلمات ومصطلحات روتينية نفسها تعيد ويصقل بيها. أصبح التحول الذكاء الاصطناعي ضرورة وملحة، ليست يعني فشي ترفيهي بمجتمعنا. لازم احنا شئنا بينا لازم ندخل بتفاصيل الذكاء الاصطناعي، لأن احنا هسه إذا ما دخلنا بتفاصيل الاجتماعي ما نقدر نواصل عصر عجلة التطور والتكنولوجيا. لكن عندنا مشكلة اللي هي احنا شلون احنا نقدر نثقف مجتمعنا عليها. هاي استاذ علي كلش مهمة.
0: نعم
1: مجتمعنا حالي احنا حقيقة نحن انا ادوم انا عندي مقالات كلش هواي على محو الأمية الرقمية. سابقا كنا محو الأمية، هسه عندنا
0: هسه
1: محو
0: محو
1: الأمية
0: الأمية والله
1: الرقمية.
0: ضروري، يعني فد شيء كلش
1: يعني
0: ضروري
1: استاذ
0: هذا.
1: علي محو الأمية الرقمية عندنا شيء كارثي بالمجتمع العراقي،
0: نعم
1: على مستوى يعني أكاديميين، على مستوى موظفين، على مستوى طلبة، خصوصا مستوى الطلبة. يعني أنت مجرد ما تحكي وياه بالحاسب يقول أنا خاف من الحاسب، أنا ما أعرف الحاسبة، أنا كلش ما أفتي من الحاسبة، ما هو شيء خاف يلزم. زين أنت باشر عقبة تدور تعيين، تدور فرصة عمل. الفرص العمل تترقى من مكان لمكان على أثر شنو؟ مهارتك بالتعامل مع
0: نعم
1: هذه الأدوات.
0: نعم
1: لأن إحنا هسه الحكومة كلها متجهة نحو الأتمتة الإلكترونية، لأن إذا أنت ما تفتهم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة الإلكترونية أنت شلون راح تطور نفسك؟
0: نعم
1: لذلك إحنا نحتاج إلى تثقيف حقيقة.
0: البارحة صار موضوع، يمكن هسه يعني اسنادا لكلام حضرتك، البارحة صار اكو اعلان من احدى المدارس، طبعا مدرسة حكومية، هي كل الاحترام لها، يعني ماكو مشكلة ان نذكرها، اللي هي مدرسة الفاطمية. البارحة اعلنوا انه هم راح يعني يكون اكو عندهم منصة خاصة من خلالها يوصلون كل معلومات الطلبة لأولياء الأمور، راح تكون حلقة رابطة، تطبيق يكون حلقة رابطة بين المدرسة والطلبة وأولياء الأمور. يعني أنت درجات ابنك، مكان ما مثلا أنت مشغول بدوامك، عندك
1: نعم
0: التزامات ثانية ورا
1: هذا
0: الدوام
1: الشيء
0: عندك،
1: كلش حلو،
0: فراح توصلك على تليفونك مستوى ابنك، درجاته، الملاحظات،
1: ممتاز.
0: الاستدعاء، المدري شنو، كله يوصلك من خلال التطبيق. وهذا شيء محترم جدا، وإذا مستقبلا أنا متأكد راح يكون
1: على
0: أغلب
1: مستوى
0: المدارس راح تروح بهذا
1: التربية،
0: الاتجاه.
1: نعم
0: فشي حلو إنه تدخل هاي الأتمتة الإلكترونية
1: كلش
0: بحياتنا،
1: مهمة.
0: تكون تسهل عليك
1: بس استاذ
0: التواصل
1: علي، بس هذه الأتمتة اللي راد لها ادوات
0: هو
1: بشرية
0: هات اللي ذكرتيه
1: وبنى
0: حضرتك هذا
1: تحليل.
0: انه لا، اللي اهم اللي ذكرتيه انت اللي هي محو الامير،
1: هي الادوات
0: يعني اغلب
1: البشرية تكون
0: ربات البيوت
1: مستعدة.
0: مثلا شلون راح تعرف المستوى؟ هي لازم تنزل التطبيق وتعرف له وتشتغل
1: مو
0: بيه،
1: لا لا،
0: شلون راح
1: كون
0: تعرف له؟
1: هي مست كون كون هاي الأتمتة الإلكترونية يكون مجتمع مستعد إليه، يكون مستعد إليه حتى يستوعبه، مو يخاف من عنده. يعني هاي شيء كلش مهم وضروري نأكد عليه. يعني الأتمتة الإلكترونية أو الذكاء الاصطناعي أن يبدون به من المراحل الابتدائية للمتوسطة الإعدادية، مو يعتبروا مادة ثانوية ويغلس عليها.
0: نعم.
1: لا كلش مهمة.
0: هذا شلون
1: المشكلة أستاذ
0: موضوع
1: علي،
0: محو
1: أكو
0: الأمير الإلكترونية اللي قلتي، شلون نقدر
1: أستاذ
0: نشتغل
1: علي
0: عليه؟
1: أكو شيء اسمه مادة علم،
0: نعم.
1: وأكو شيء اسمه ثقافة.
0: نعم.
1: إحنا لازم نشع ثقافة حاسوبية،
0: نعم.
1: يعني ثقافة يعني أنت تكون ثقافتك أنت تفهم الإلكترونيات، أنت تفهم الذكاء الاصطناعي. إذا أنت تاخذه بس مادة علم وتنجح به وتاخذ درجة وكذا، هذا يعني يصير شغل روتيني. لا، أنا أكون أثقف إليه، كون العائلة تثقف إليه، كون المدرسة تثقف إليه، كون الكلية تثقف إليه، وتعطيه أهمية بحيث حتى ما يصير ممل، حتى يطيب شغف. أنت شوف هسه الدول العالم من هو صغير بالابتدائية يساعدوه على الابتكار، على الإبداع،
0: نعم
1: بينما إحنا هنا الجماعة كلهم حاطين موبايلات كلها لعب. يعني ما يقول له يابا أنت
0: للأسف.
1: بدل ما تروح أنت تعطيه موبايل يلعب بيه، تعال خلي أوديك معهد لتعلم أدوات
0: أعرف
1: الذكاء
0: شيء
1: الاصطناعي،
0: مهم
1: أعرف
0: في
1: شنو
0: هذا
1: معنى الذكاء
0: التليفون.
1: الاصطناعي، حن مده بيكون عنده شغف. وهذا اللي أنا أقوله. نجي هنا أدك الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الفرد،
0: نعم.
1: على الفرد وسلوكه. الذكاء الاصطناعي أستاذ علي، إحنا هسه مثل ما أنا قبل شوية تطرقت إليه، هو داخل بكل تفاصيل حياتنا. يعني الذكاء الاصطناعي، منصات التواصل الاجتماعي هي أيضا ذكاء اصطناعي،
0: نعم.
1: التشخيص الطبي ذكاء اصطناعي، الأمنية ذكاء اصطناعي، التنمية المستدامة ذكاء اصطناعي، هاي كلها ذكاء اصطناعي. هذا يعتبر كله سلوك إيجابي للذكاء الاصطناعي، ماكو تخوف من عنده. زين، نجي إلى السلوك اللي مو إيجابي، السلوك السلبي اللي
0: نعم.
1: هو شنو. شنو مخاوفنا هسه المجتمع؟ ليش خايف من الذكاء الاصطناعي؟
0: نعم.
1: أول شيء يقول لك الصورة ما يصير تنشرها على الفيسبوك، خصوصا كنساء، راح تتفربك، راح يصير ياخذوها بغير شيء، فيديوهات صوتك كذا.
0: نعم.
1: هو صحيح، هذا المخاوف اللي قاعد، المساوئ العفو اللي مع الذكاء الاصطناعي. بس بنفس الوقت يعني لازم هم تكون اكو فطنة للمقابل والمجتمع بأن الصورة مبينة ذكاء اصطناعي. بالمقابل أدوات الذكاء الاصطناعي اللي تبرمج فيديوهات وصور، وبنفس الوقت اكو برامج وكودات ذكاء اصطناعي تكشف زيف هذه الفيديوهات.
0: هاي ما عندنا البرامج لحد الآن،
1: موجودة
0: ما اعتقد احد يعرف يشتغل عليها الا القله القليله النخبه بهذا الموضوع، لان احنا سبق يمكن احنا اكثر.
1: أستاذ علي، كل شيء موجود بس ماكو دعم.
0: نعم.
1: عشرات الأبحاث موجودة، بس المشكلة إحنا ماكو جهة تتبنى هذه الأبحاث وتدز
0: نعم.
1: عليهم وتستغل هذه الكودات والبرامج. ماكو. أنا يوم من الأيام كنت بورشة بحيدر آباد بالهند، حضرت ورشة أيضا على الذكاء الاصطناعي. فمن ضمن الورشة اللي قاعدين بذكاء جماعة الذكاء الاصطناعي هم من قطر، من دولة قطر ودولة الإمارات.
0: نعم.
1: جايين من دولة قطر والإمارات، شو يشترون؟ يشترون كودات بفلوس يشتروها من حيدر آباد
0: نعم.
1: ويروحون يطبقوها عندهم بدولهم. هسه أنت تجي للعراق، العقل البشري العراقي ماكو مثله. عشرات الأبحاث
0: نعم.
1: موجودة، ما موجودة استعين بأبحاث وأطبقها. ليش إحنا

0: المشاركات الخارجية والمؤتمرات اللي تخص
1: أستاذ
0: الذكاء
1: علي،
0: الاصطناعي؟
1: الحقيقة الأبحاث اللي أنا نحن نشارك بها خارج العراق، وخصوصا هذا البحث الأخير بمؤتمر، يعني تفتح لك آفاق ورؤية، يعني كلش مهمة في عجلة التطور والتكنولوجيا اللي واصلها العالم. يعني أقول أنا من أصلا أقول هاي الأبحاث، وطبعا كلها على حيز التنفيذ، يعني مو مجرد إحنا أبحاث بس حبر على ورق اللي برا بالخارج،
0: نعم،
1: كلها
0: بحوث تطبق تنفذ
1: تطبق
0: يستفادون
1: تنفذ.
0: منها.
1: رأسا ياخذون الاسم ويدرجوه كذا ويسحبوه شركات، بينما إحنا هسه الأبحاث لو مو تنشرها بأي مستوعبات،
0: نعم
1: الكيون أو الكلارفيت، ما حد يقلبها وتكون منضودة على تشبع
0: تبقى
1: التراب،
0: وما حد ما حد
1: ما
0: يعني
1: حد
0: يستفاد
1: يستفاد
0: منها.
1: من عندها.
0: طيب
1: هاي اللي احنا نعاني من عندها بالعراق.
0: طيب هسه اكو صارت يعني البعض يقول انه الذكاء الاصطناعي بدا يدير الراي العام، يعني بدا يدير يعني نوعا ما يتحكم بتفكير العقل الجمعي. يعني مثلا ناخذ مثال بسيط، انه هاي الايام اللي راحت كنا، واني واحد من الناس، كنا نشرنا صورنا على اساس بالثمانينات،
1: نعم،
0: انه العوده الى الثمانينات وما ادري شنو هاي
1: بلي
0: الاشياء.
1: بلي،
0: هذا يقول لك هو الذكاء الاصطناعي، هاي الاوبن اي اي او يعني الشركات الباقيه، شلون اللي قامت تقترح ترندات حتى تدير بيها العقل الجمعي للناس. يعني هو هذا الترند ترى مو عراقي، هذا الترند هو عربي وحتى
1: نعم
0: عالمي. بعدين طلع انه طلعوا الناس كلها تاخذ صورها تعطيها للاي اي، تقول له رجع هاي الصوره، تعطي كود معين، برومبت هو يسموه،
1: صحيح،
0: برومبت معين تعطيها للشات جي بي تي ويرجع لك صورتك للثمانينات بالطريقه اللي انت تريدها حسب البرومبت المستخدمه انت. فمنا اقول لك بدا حتى يعني التفكير العقل الجمعي بدا يديره هو الاي اي، هو يخليك تفكر بهذا الاتجاه.
1: لا
0: قبله طبعا كان اكو
1: مصدر.
0: ترند ثاني، قبله ترند ثاني
1: أستاذ علي، هو شنو
0: ومستمرين.
1: هو اللي حاليا على قولتك الترند، اللي هو مصطلح الترند، الخبر اللي ينقل بيومين وبثلاث ايام، ياخذ مساحة كلش حسب الاحصائيات،
0: نعم
1: يعود الى خوارزميات الذكاء الاصطناعي تعتمد على النموذجية التنبؤية.
0: نعم
1: شنو مصطلح النموذجية التنبؤية؟ يعني بمعنى اني هسه عندي هذا الترند اللي انت قلت عليه، اني
0: نعم
1: دخلت عليه، هل اعطيت اعجاب صورتك؟
0: نعم
1: اعطيت مشاركة صورتك؟
0: نعم
1: او دخلت على صورتك، ايش قد ظلت اباوع عليها؟ مدة ثانيتين،
0: كل
1: مدة
0: هذا محسوب.
1: دقيقة؟ هاي كلها من تنبأ لها؟
0: نعم
1: الخوارزمية.
0: نعم
1: الخوارزمية تنبأت بان اني قاعدة انظر لهذا الموضوع، اخذ حيز من الأهمية، راح تطلع لي عشرات الترندات والصور اللي سووا مثلك، او مثلا خبر سياسي او خبر انساني او اجتماعي او فاجعه معينه تناولوها، تظل كل ساعه تطلع لك ريلزات عليها.
0: نعم
1: ليش؟ لان انت اما اعطيتها لايك او اعطيتها مشاركه، او انت ضغطت عليها، ظلت استمعت اليها مده ثانيه او ثانيتين، يعني افتهم الامتداد الخوارزميه، انت عندك اهميه بهذا الموضوع. اكو شغله ثانيه همينه، انت البيت بصف بيت او نفس المنطقه، تتبع الموقع الجغرافي والتقاطع الشبكي، يعني ساني بيتي بصفي اختي نفس الشبكه، اذا هي تدخل على ريلزات
0: نعم
1: راح تتنبأ الخوارزميه، لان نفس الشبكه ونفس الجي بي اس المواقع راح تطلع عندي، بحيث تقولي اقول لك شفتي هذا الريلز، اقول لها ايه طلع عندي. ليش؟ لان هم الخوارزميه تنبأت بهذا الشيء.
0: نعم
1: اكو امر ثاني اللي هو البكسل والتتبع خارج التطبيق، الميتا بكسل.
0: نعم
1: هاي الميتا بكسل هذه احنا بالعاميه اذا اريد اقول لك هو شلون صاحب ديليفري سري،
0: نعم
1: يعني ياخذ المعلومه منك يوصلها بدون ما انت تدري. ليش؟ لان هاي الميتا بكسل دخلت بكل اغلب 90% من التكنولوجيا. يعني مثلا انت دخلت على جوجل ودخلت على مسألة طبية، أو مثلا سؤال على نباتات ظلية، أو أي شيء بالك بعيد كل البعد، تدخل على الفيس على انستا تلقاه موجود، ريلزات تطلع لك تثقيفية، انت حظل صافن. اكو بعض الاخوات تقول لي ادري اخكم تخاف شنو الموبايل اللي صنط علي. فهذا الميتا بيكسل ترسل خوارزميات وكودات لاهتمامك وين موجود وعلى اي اتجاه، راح يوجه لك الترندات على قولتهم او الريلزات اللي انت راح تهتم بيهن، يعني مثلا ريلزات انسانيه او سياسيه، هذا كله.

0: ترجع إلى التنبؤ بالخوارزمية، راح توجهك يعني مثل ما قلت لك، أما يكون عن طريق اللايكات أو المشاركات أو الميتا بيكسل أو الموقع الجغرافي والجي بي
1: مرة
0: إس.
1: من المرات اشتغلت شيء بالمحتوى على هيك موضوع. اكو انت اليوم بحثت مثلا، بحثت عن حليب الاطفال مثلا،
0: بلي،
1: بحثت عن حليب
0: راح
1: الاطفال
0: تطلع لك
1: فلان
0: عشرات
1: حليب،
0: المواقع الممولة.
1: انت اوتوماتيكيا هذا الذكاء الاصطناعي راح ياخذ الاي بي مالتك، مال جهازك، مال مكانك، مال موقعك، راح ينطيه مقابل الشركات اللي عندها اعلانات
0: اي
1: حليب،
0: صح، ممولة.
1: فراح يوجه لك الاعلان يجي على تليفونك وتقوم تطلع لك اعلانات حليب الاطفال. فيعني حتى هذه الاشياء، شوف ليش اقول لك احنا هو قام اشبه به يدير العقل الجمعي.
0: اي
1: انت حتى شنو تفكر زين، اللي مثلا هسه احنا نقول بحثنا، مثلا بحثنا وطلعنا، طيب شلون الناس اللي تفكر يعني بس هو يفكر بانه بسياره معينه تطلع قدامه، تجي اعلانات مال هاي السياره اللي يفكر بها، هاي شلون يعني؟ هواي من الناس، بس متاكد انا يعني اذا تنشرين حضرتك على صفحتك او حتى نفتح اتصالات على البرنامج راح يقولوا لك احنا بمجرد نفكر بفلان موضوع يطلع لنا رأسا،
0: بس
1: احنا
0: هو
1: ما باحثين عليه، ما عندنا سيرش، ما
0: بس
1: عندنا اي
0: بس
1: سيرش.
0: بس هو لازم لازم مطلع او واقف على فد صورة او فد منشور معين صافن عليه، يعني مثلا مدة ثانيتين او يعني اذا تلاحظت الريلزات هسه بالمشاهدات، يقول لك كم المشاهدات اللي كمل للفيديو كله مثلا 8000 مشاهدة، مرات يجيك الى مدة 20 ثانية عندك 5000
1: اي هاي
0: مشاهد
1: بالاحصائيات،
0: بالإحصائيات مالت
1: احصائيه
0: اللي
1: الفيديو.
0: هسه مال
1: نعم
0: الفيديو. هو لازم مطلع على فد مشاهدة معينة ويطلع، وبحيث هو قام يرشح له اللي هو فكر بيه. لازم
1: نعم
0: مطلع على فد موقع معين او في صفحة معينة بس بدون ما يكتبها، بس هو طلع عليها، هو وقف عليها بدون ما يدري.
1: لذلك
0: افتهمت
1: يطلع
0: الخوارزمية؟
1: له الشيء اللي
0: يطلع له
1: يفكر
0: الشيء
1: به.
0: اللي فكر بيه، لان هو مجرد ما وقف عليها بعد انتهى الموضوع، يعني افتهمت الخوارزمية اهتمامه.
1: زين دكتورة، نفسيا أنا قبل فترة سمعت واحد من البحوث، وواحد من يعني الناس المختصين جدا بمصر، يقول أنت حاليا جاي تباوع ريلز،
0: نعم
1: هذا الريلز أنت تعودت نفسيا أنه تشاهد ريلزات أقل من دقيقة دائما،
0: نعم
1: مستقبلا ونفسيا راح تصير عندك إشكالية أنه أنت ما راح تقدر تصبر على شيء تباوعه او تسمعه، سواء انسان او فيديو ثاني او اي شيء قدامك، ما راح تقدر تصبر، ما راح تقدر تبقى قاعد بمكانك كذا مثلا وقت حتى تقضي شغلك، لا صبرك راح يقل، مزاجك
0: صحيح
1: راح يقل، سلوكك راح يختلف، صبرك وبسرعه تتنرفز بسرعه بسبب هاي انه الفيديوهات انت متعود
0: الريلزات
1: على
0: السريعة،
1: جرعه بسيطه تاخذها وبسرعه
0: بحيث
1: تقلب
0: الريلزات السريعة رأسا تعطيك الفكرة وتنهيك إياها بشكل مسرع، بحيث
1: ثواني.
0: بثواني تعطيك الفكرة وفهمت
1: ايه
0: السالفة كلها، هاي راح تقلل الصبر. صحيح،
1: يعني بعد شوف الناس اغلبها هسه اللي يسمعني راح يعرف، بعد ما يباعون فيلم كامل او مسلسله كامله،
0: يمل.
1: ياخذ الخلاصه مالتها
0: صحيح
1: بمقاطع منشوره ويشوفها وخلاص.
0: صحيح
1: يعني حتى المزاج نفسيا يقام يختلف بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وهاي الخوارزميات الاي اي اللي قامت تقرا مزاج الناس.
0: صحيح
1: هاي شلون نقدر نوعي الناس عنها، نقول لهم يابا ترى اكو هيك وهيك، اكو هاي الاشياء، اكو واجب منه بالضبط، شنو الخطوات اللي نسويها؟
0: حي استاذ علي، مثل ما قلت لك المفاهيم الاساسيه والتثقيفيه للذكاء الاصطناعي لازم تدخل من البدايه، يعني شلون نتعامل ويا هاي المواقع التواصل، شلون نتعامل ويا هاي الريلزات، وشلون نحد من عندها، وش قد راد لك وقت يتحمل دماغك لاستيعاب هذه الريلزات،
1: نعم
0: وشلون انت تقدر مثلا هسه حتى عن طريق اطباء نفسيين يقول لك انت قبل ساعه قبل لا تنام انت لازم تترك الموبايل
1: نعم صحيح
0: وتترك هذه الريلزات. ليش؟
1: صحيح
0: راح توترك وراح تطير النوم من عينك وراح تعيشك بقلق. لذلك هاي كلها تصير توعيه بان انت لازم تقلل من متابعه هذه الريلزات
1: نعم
0: والاستغناء عنها. يعني اكو شغلات مهمه واحد يدخل عليها، بس اذا مو مهمه ليش انا اجمد عقلي على هاي الريلزات القصيره؟
1: نعم اكو مشكلة، موضوع الأطفال وموضوع كبار السن. هسه كبار السن يعني يكون موضوع بي يمكن أقل خطورة، يمكن أقل، لأن شخص عنده قالب معين بحياته وعاش حياة يعني بها قناعات معينة، صعب تأثر عليه بهذا العمر مثلا أو يعني كبير سن. بس الأطفال شلون نقدر نحمي الأطفال من هاي الشبكة اللي هي مفيدة ومؤذية بنفس الوقت؟ يعني الذكاء الاصطناعي والتليفون احنا نعرف بيه اشياء هواي مفيده بس بيه اشياء هواي مضره خصوصا على الاطفال.
0: هاي ترجع استاذ علي دور الاهل. يعني هسه انا احكي لك عن اطفالي واطفال يعني اهلنا وناسنا، ندوم نثقف بان لازم يصير تدخل من العائله بحمايه هاي بهذه المواقع بايميلات خاصه، بحيث اي طفل ما يقدر يتجرأ ويتواصل او يحدث على لعبه معينه او فد شيء معين اذا ما يجي إعاز للوالد او الوالده. فمن الكوارث البشريه اللي يصير من يتركون اولادهم وموبايلاتهم ويا مواقع التواصل الاجتماعي ويا المنصات كلها ويا الالعاب، المشكله كلش الكبيره اللي صادفنا حاليا. لازم يصير تدخل من العوائل وحماية
1: شلون
0: الأطفال.
1: الطريقة شلون بس يعني هي بس حماية لو أكو مثلا فد برامج معينة أكو آليات معينة
0: آليات معينة بأن يكون التحكم من قبل الولي الأمر عن طريق إيميلات، بحيث إذا تريد يحدث هسه إذا أكو هاي الألعاب مال الروبلوكس وكذا ذني سوالف، هسه إذا يجي تحديث عليه يجي إشعار، إذا تجي إضافة يجي إشعار، كله يجي إشعار بحيث أشوف أدخل
1: قبل. الإيميل مفتوح يم
0: عد الوالد ولي الأمر حتى يعرف لازم، لأن إذا ما هذا دا أكو غرف وما أعرف شنو ألعاب كارثية شغلات كلش تخوف. فإذا ما يصير تدخل من قبل ولي الأمر بتحكم مشكلة حتى تصير بهم حالة نفسية.
1: أكو قرار بأعتقد سمعت ببريطانيا أو هيك شيء إنه يعني منع مواقع التواصل الاجتماعي تحجب على فلان عمر، يعني العمر اللي تحت اللي يمكن تحت ال 13 سنة أو 14 سنة.
0: والله جدا ضروري بس يعني. لأن هسه أنا دا أشوف عند أقرباء إنه عمره 6 سنين 7 سنوات عنده تواصل اجتماعي، شفت يوم هذا من التواصل الاجتماعي ما أعرف ليش الأهل ويطون مجال لأطفالهم ويطهم هذه المنصات التواصل وهو في عمر ما يقدر يتواصل، هو شنو اللي يريده؟
1: نعم.
0: بس يدخل على مواقع يعني ضيع مستقبلهم.
1: دكتور أنت مع ما يسمى بالتربية الإعلامية أنه تكون مادة موجودة بالمراحل يعني الابتدائية أو المتوسطة مثلا حتى يعني الأجيال الجاية تعرف يعني تعرف تتعامل مع التليفون ومع الحاسبة ومع
0: كلش
1: الشبكات.
0: ضروري هذا الموضوع كلش ضروري، التربية الإعلامية والذكاء الاصطناعي أيضا مهم. يعني إذا هذه المفردات الاثنين، التربية الإعلامية اللي تساعد على الخطاب على الجرأة على التكلم على الحديث على الصياغة، هذه كلش مهمة ولو بشغلات بسيطة، يعني شغلات بسيطة. بشغلات تثقيفية على مود حتى تنمي هاي الروح عند الطفل وشوي شوي تصعد وياه. الذكاء الاصطناعي أيضا مادة كلش مهمة. يعني احنا يجون طلبة من السادس الإعدادي هو ما يعرف شنو الوورد، ما يعرف شنو الويندوز، ما يعرف شنو الحاسبة، ما يعرف شنو اللابتوب. مواد مهملة بالتربية، مواد مهملة يعتبروها مواد ثانوية دير وجهك. ودرخية
1: الحاسبات يعني مادة ثانوية
0: وهي بالعكس الحاسبات مادة أساسية ومفصلية وتحدد مستقبل البشر.
1: نعم. كل شيء تحتاجه.
0: كل شيء تحتاجه.
1: أنت هسه مثلاً تخرجت تريد تتوظف، ماكو موظف
0: إذا ما
1: يقول ما يشتغل بالحاسب.
0: إذا قلنا ما تشتغل حاسب شو اللي بي شو اللي بيك؟
1: يعني يمكن أقول 80% من الموظفين هو لازم يستعمل.
0: استاذ علي أنا أضغط هواي على الطلبة بالمادة الحاسبات.
1: نعم.
0: ورا فترة ورا سنة سنتين أبا وبعض الطالبات تجيني تشكر من عندي تقول لي بفضلك تم ترقيتي من مكان لمكان. زاد راتبي مخصصات الحاسبة من كذا مبلغ لكذا مبلغ، كله يرجع لتعلم الحاسبة.
1: نعم.
0: بس تعالي احنا قلت لك نفتقد الثقافة الحاسوبية، نفتقد لهذا الشيء.
1: أنا من باب العرفان ومن باب الشكر لحضرتك أنه تكتي مشرفة على بحث التخرج أتذكر
0: وطبعا كان بحث مميز كان يعني جنابك سأل علي يعني بوقتها أبدعت بكتابة البحث الحقيقة، كان بحث وعنوان يربط بالذكاء الاصطناعي والإعلامي.
1: نعم. من من يعني من زمن أول ما بدينا نتعامل ويا آليات الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي وهاي الأشياء حاولت إنه أكون يعني أخلي خطوة قبل الزملاء هيك هم لا يعني أغلبهم ما دخلوا يعني
0: بحث كان كلش يعني
1: حبيت موضوع الكتابة بهذا الجانب.
0: بحث كان كلش مهم وأتمنى بأن
1: بس ما نشرته للأسف.
0: لا أتمنى تنشره. أي والله إن شاء الله أتمنى تنشره.
1: أبدأ نشره والله بمجلة حتى يكتب، ولو هو صارت يعني بهذا الزمن مثل ما سولفنا يمكن قبل البرنامج انه صارت الفكره بعد ما تبقى فكره بكر، انه انت راسا الفكره تنوخذ. ليش؟ لان احنا بتطور
0: الابحاث بالذكاء الاصطناعي خلال 6 اشهر تحترق الفكره، يعني نعم. كل 6 اشهر يصير ابديت وتحديث على البيانات وعلى الافكار، لان حقيقه عجله التطور التكنولوجي بفضل الصين والجماعه واليابان ما خلونا. فضروري اذا عندك الفكره ضروري تنشرها باسرع وقت ممكن قبل لا تحترق.
1: نعم.
0: فيعني اتمنى تنشر البحث قبل لا يحترق.
1: ان شاء الله انشر ان شاء الله. اكو مثل ما نسمع هسه الموضوع يجوز مو كل شيء يهم يعني العامه من الناس، يهم ممكن النخبه او الاختصاص. نسمع اكو تسابق بين الاي اي الصيني والاي اي الامريكي والاي اي الياباني مدري شنو والاي اي، يعني احنا شلون نقدر نستفاد من كل هاي الشركات وهاي الاشياء بمؤسساتنا عندنا؟
0: والله يا أستاذ علي حقيقة هي التطور والتكنولوجيا بكل دول العالم ما شاء نعم. الله تصير تسابق ويا الزمن
1: نعم.
0: مثل ما قلت لك كل 6 شهور تصير تحديث على الخوارزميات والكودات بحيث ما نلحق عليهن، لكن احنا اللي نحتاجه حاليا بمجتمعنا العفو بحكومتنا هو الدعم.
1: نعم.
0: عندنا دكتور هلال مرة من المرات أكثر مرة نشر منشور الله يعطيه الصحة والعافية وطولة العمر أستاذنا، يقول إحنا المفروض إحنا نؤسس بجامعة بابل حتى نحتوي هذه الأبحاث ومو تركن وتهمل هذه الأبحاث. يعني إحنا نسمع عندنا أكو مؤسسة تجمع هذه الأبحاث مؤسسة كذا كذا، بس ماكو أي فائدة إلها. نعم. فإحنا عقول بشرية أكو، مبرمجين أكو، لكن تعال من اللي يستغل هذه العقول البشرية؟
1: نعم.
0: من اللي يستغلها ونقدر نقدم
1: عندنا شاب الحلول؟ خلني أقول لك واحد من الأمثلة اللي تقولين هاي العقول الموجودة. عندنا شاب من أهالي الكوت من أهالي واسط اسمه مؤمل شكير، يعني عرف عالميا، هو كلش عرف. ميتا هاي للمرة شركة ميتا هاي للمرة الرابعة أو الخامسة هو يكتشف ثغرة بمواقع التواصل الاجتماعي، ثغرة كبيرة يعني، وينطيها لشركة ميتا يقدمها كملف وتأخذها شركة ميتا من عنده وتعتمدها وتكرمه تكريم رسمي وتنشره من بين أكثر كذا شخصية مؤثرة بالعالم بمواقع التواصل الاجتماعي. هو شخص بسيط، هو خريج هندسة يعني أعتقد هو نفس اختصاص حضرتك.
0: أسألك على الجانب العراقي كرمه،
1: يعني ما أعرف أعتقد يعني كل شيء ما حصل ولا حد جاء يمه ولا حد اهتم به أصلا ولا حد. قبل فترة شارك له وزير الاتصالات مصطفى سند شارك له منشور حكى عن موضوع الشبكات هاي الجديدة الكابل الضوئي وهاي الأشياء والعقد اللي صار ويا ستارلينك وهاي الأمور. شارك له منشور كتب انه يعني هو مدح عمل الوزاره، هو مؤمل، فشارك كاتب اللي ما يعرف منه مؤمل خير يروح يسال جوجل مؤمل ايش، يروح يعني يسال ايش يعني مؤمل ايش كير منه، خليه يروح يستفسر. فهو طاقه شبابيه كبيره، عقل كبير رغم صغر سنه، بس للاسف يعني ما اعتقد احد يعني مهتم بيه.
0: وقلت لك استاذ علي يعني احنا من خلال ما اشارك بمؤتمرات عالميه خارج العراق اشوف الابداع العراقي دوم هو فايز بالجائزه الاولى، اذا مو الجائزه الاولى الجائزه الثانيه. يعني خارج العراق يكرموهم جامعات رصينه،
1: نعم.
0: بدول اسيا يكرمون الباحث العراقي ويستفاد من قدراته ومن ابحاثه، والعراق يرص البحث على الرف ويشبع تراب. هذا اللي احنا عايشين بالعراق.
1: هسه احنا مستقبلا ان شاء الله من خلال الدعوات سواء للحكومه او للمؤسسات المختصه نتمنى انه يكون اكو تثقيف بهذا الاتجاه
0: ان شاء الله،
1: نقدر نعرف نستخدم الذكاء الاصطناعي باشياء مفيده، باشياء تعيننا تكمل عملنا، ما تسبب لنا يعني نروح باتجاه انه نسبب او نخلق مشاكل او نروح نستخدمه باشياء مو صحيحه. حتى موضوع البحوث نتمنى انه يبقى الابداع العراقي موجود، اكو استعانه بالذكاء الاصطناعي وباكمال العمليات البحثيه.
0: بدول الخارج يعني احكي لك سب ماليزيا وبدول وشهادتهم اصلا يثقفون وندوات على كيفيه استخدام الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: يعني اكو تثقيف لهذا الموضوع، يعني دول العالم تثقف على اليه استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن بالمعقول واللي يساعدك مو اللي يحل محل عقلك.
1: نعم.
0: لان اذا انت اذا حل محل عقلك انت خربت السالفه كلها، لان
1: نعم
0: ما راح يعطيك معلومات صحيحه،
1: نعم
0: بس هو راح يحفزك وانت وانت وتناقشه بما انت مكون ممتلئ بالمعلومه اللي انت تريد توصل لها. لان الانسان الفارغ من يعتمد على الذكاء الاصطناعي شو يكتب لي يصدق بيه؟ يعني انا هسه اذا انا مو تخصص اعلام، بس هسه اذا اقول لك اكتب لي صياغه خبريه على الاعلام، من اقراه قول شو عجبني حلو، بس انت عندك ما عجبك
1: لا
0: لان
1: انا
0: انت
1: اعرف النص
0: تخصص.
1: جامد، نص مو
0: ابو العربي اقول له اكتب لي شعر، يكتب شعر بس ما يمكن عمودي ما اعرف شنو سطر كلمات، بس انا شو عجبني
1: لا،
0: حكي،
1: ما يكتب شعر، ما يقدر،
0: يكتب هيك حكي
1: اي
0: بس
1: يصفط، بس
0: صفر،
1: لا وزن ولا
0: لا مو وزن، بس
1: اي
0: انا عجبني مثلا.
1: اي
0: بس ابو العربي ينتقد يقول لك هذا شنو
1: لا
0: هذا خاض
1: يعرف طبعا
0: وخربط.
1: طبعا
0: فلذلك هو اداة مساعدة للممتلئ
1: نعم
0: اللي يعرف على الفجوة اللي يشتغل وشنو المساوئ وشنو الإيجابيات، على المدي ساعدة فقط
1: نعم
0: وليس يحل محل. الذكاء الاصطناعي هو أداة والإنسان يكون هو الموجه،
1: هو صاحب الأداة. نعم
0: هو
1: صحيح.
0: الموجه.
1: الدكتورة والمتخصصة بهندسة الذكاء الاصطناعي دكتورة أسيل ناظم والسيلاوي، شكرا
0: الله
1: لحضرتك
0: يحفظك أستاذ علي،
1: ولوقتك،
0: رحم الله
1: ونريد
0: والديك.
1: كلمة أخيرة توجهها للجمهور إذا تحبين.
0: طبعا أنا مثل ما سولفنا خلاصة البرنامج اللي تحدثنا إليه، أؤكد أن الذكاء الاصطناعي هو آلة مساعدة والإنسان يكون هو الموجه إلى هذه الآلة. الذكاء الاصطناعي هو ما أريد يكون فكرة هو يسيطر علينا، بل هو أداة قوية جدا صنعها العقل البشري، لكن نحن من يمتلك هذه التكنولوجيا اللي تسلحنا بالوعي والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في حل مشاكل حياتنا، الأزمة الإلكترونية، مساعدتنا على الوصول إلى الحلول. ما أريد أي مخاوف من الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي هو ليس وليد اللحظة، وليد عشرات السنين. الدول وين وصلت بالذكاء الاصطناعي، بس إحنا متخوفين من الذكاء الاصطناعي إذا ما استخدم بالطريقة الصحيحة.
1: كذلك نوجه لكل من يعني عنده ممكن خوف، أو ما نقول عنه قلة معرفة بهاي الأشياء، ما نسميه جهل، أنه لا تخاف، أدخل شوف الذكاء الاصطناعي
0: لا
1: شنو،
0: أبد لا
1: تعلم
0: يخاف،
1: رقميا حتى تدير إيميلك، تدير تليفونك، تعرف هاي الأشياء، ما يكون عليك أكو احتيال إلكتروني، ما يكون عليك أكو شيء كنا لازم
0: لا
1: نسولفه، موضوع
0: بالعكس أنا
1: البطاقات الماستر كارد اللي تنسرق وهاي
0: أشجع على
1: الأشياء.
0: استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي،
1: اي
0: لكن بالمعقول.
1: فمحو الأمية الرقمية، هذا المصطلح
0: كلش
1: كلش
0: مهم
1: حلو
0: محو
1: قلتي،
0: الرقمية
1: يعني بصراحة
0: الرقمية.
1: مهم. بالنهاية شكرا لحضرتك،
0: الله يحفظك.
1: وشكرا
0: أنا أشكركم جزيل الشكر وأشكر إذاعة المستقبل إلى أتاحت هذه الفرصة للتعريف بهذا المصطلح المهم، وأشكرك أستاذ علي وأشكر لإخوتنا
1: مخرجين.
0: المخرجين
1: نعم
0: الكرام، الله يحفظهم إن شاء
1: شكرا
0: الله.
1: لحضرتك دكتورة أسيل ناظم السيلاوي المختصة بهندسة الذكاء الاصطناعي. أحبتنا ومتابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل وضيف آخر. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم علي فليفل، وعلى المكسر مصطفى القزويني. في أمان الله.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

ظل عرفي للعمود وحطا خفت انشدي بلا يعرف.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

أصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

ويا يسوع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.